0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.

0: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان أعظم الناس إنجازا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. نواصل معكم رحلة صناعة المستقبل، لنقف اليوم أمام معادلة حساسة جدا، معادلة إذا اختلت انهار نجاحنا كله، إنها معادلة التوازن. أخي المستمع، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن ترتيب الأولويات وكيف ننجز المهام الصعبة التي تبني مستقبلنا، ولكن يقع الكثير من الطامحين في فخ مدمر، فتجد الشاب يغرق في عمله أو دراسته لدرجة أنه ينسى صحته، هل هذا هو النجاح؟ تأمل معي الدرس الخالد الذي ضربه الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما، حينما وجده يصوم النهار ويقوم الليل كله ويهمل زوجته ونفسه، فماذا قال له سلمان؟ قال الكلمة التي أصبحت دستورا لإدارة الحياة، قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مثل ما قال سلمان. وفي علوم الإدارة الحديثة اكتشف الخبراء هذا المعنى وصاغوه تحت مسمى إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. يقولون لك أنت لست آلة، أنت إنسان تملك أربع محطات للطاقة: طاقة روحية علاقتك بالله، وطاقة عقلية عملك وتعلمك، وطاقة جسدية صحتك ونومك، وطاقة عاطفية عائلتك وأحباؤك. هذه الطاقات متصلة ببعضها، فإذا أهملت نومك وصحتك فإنك ستتعطل، ولن ينفعك حينها عقلك الجبار في إنجاز العمل. وإذا أهملت زوجتك وأبنائك ستستنزف طاقتك العاطفية، تستنزف بالمشاكل فتذهب إلى عملك مشتتا محبطا. لذلك صرح العلماء والدعاة بأن من أهم سبل استغلال الوقت في الإسلام هو تنظيم الوقت بين العمل والعلم النافع وذكر الله، مع عدم نسيان حقوق الأهل والأولاد وصلة الأرحام، فكلها مجالات تصب في رصيد المؤمن. ولكن كيف نحقق هذا التوازن عمليا ونحن نغرق في المسؤوليات؟ يقدم لنا خبراء التخطيط أسلوبا عمليا رائعا، وهو تنظيم الوقت ويسمى البلوكات الزمنية. الفكرة بسيطة جدا، كما تضع حدودا لميزانيتك المالية ضع حدودا لأوقاتك. مثلا يقول أحد الناجحين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا هذا وعاء مغلق لعملي، أركزوا فيه تماما. ومن 4 إلى 6 هذا وعاء لصحتي ونفسي، أذهب للصالة الرياضية أو أقرأ كتابا. طبعا هناك محطات لأوقات الصلاة بلا شك. ومن الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء هذا الوقت مقدس لعائلتي فقط. في وقت العائلة هذا لا يمكن أن تمسك هاتفك لترد على إيميلات العمل، لأن هذا يسمى تسربا، يدمر وجودك العاطفي. كن حاضرا حيثما كنت. إذا كنت في العمل فلا تفكر في النزهة، وإذا جلست مع أبنائك فلا تفكر في العمل. هكذا نعطي كل ذي حق حقه. أيها الشاب المبتكر، أيها المدير الناجح، لا تجعل مكتبك هو السرير أو المطعم أو المجلس. افصل بين أدوارك بمهارة، كما تستثمر وقتك في جني المال وبناء المجد المهني، استثمر وقتا أيضا لصناعة الذكريات مع من تحب. فالمناصب تزول والشركات تتعوض، ولكن ابتسامة طفلك إذا كبر لن يمكنك إعادتها. أخي المستمع، في ختام يومك حين تضع رأسك على وسادتك، صافح ضميرك. هل أديت حق ربك بصلاة خاشعة؟ هل نفعت بدنك بطعام طيب وراحة؟ هل مسحت على رأس صغيرك أو بررت والديك؟ هل أتقنت عملك بما يرضي الله؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت ملك الزمان وأنت المستثمر الأنجح في عمرك. ولكن هناك مفتاح يتفق عليه كل الناجحين والعظماء في كيفية بدء هذا اليوم المتوازن. لحظة واحدة في بداية اليوم هي التي تحدد مساره كله. ما هو هذا المفتاح؟ وكيف نصمم بداية أيامنا؟

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتياد رقمي آمن.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد كلما تنفس الصبح بسنى الإشراق وانساب نوره في الآفاق. تعددت نعم الله تعالى علينا هذا الزمان وتنوعت، وسهل سبحانه للإنسان الكثير من أسباب تيسير الحياة، ومنها هذا العالم الرقمي، فقرب المعارف ويسر التواصل، وانفتحت به آفاق العلوم والأعمال والخدمات والإبداع، وجعل قضاء المآرب أسرع وأوسع، وتحولت الشاشات الرقمية إلى مرآة لا يستغنى عنها يوميا، وأضحت الأجهزة فضاءات رحبة واسعة مفتوحة تتبادل عبرها الكلمات والصور والمواقف وغيرها. ومن هنا تعي النفوس المؤمنة أن حماية المحتوى الاجتماعي والشخصي مع كونها ضرورة قانونية هي كذلك واجب إيماني ومسؤولية تربوية لملامستها صميم القيم ولب الأخلاق. فالكلمة أمانة، والمضمون الرقمي جزء من صحيفة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدرك الواعون أن الرقابة الذاتية هي حصن الدفاع الأول، فالمؤمن بطبيعته يعي أن من صميم طاعته وحسن إسلامه صون خصوصيات الآخرين، والإعراض عن مشاركة الشائعات، والتسامي عن الخوض في أعراض الناس، والتعفف عن تداول المحتوى الذي يمتهن الكرامة. كما أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التعليمية ومنابر الإرشاد والإعلام في إرساء ثقافة الحضور الرقمي الواعي، وترسيخ مهارات الإبحار السليم في الفضاءات الرقمية، وبناء وعي راشد بمسالك التجوال فيها، وتنمية ملكة التمييز والحكمة عند تصفح محتوياتها، وتعزيز مبادئ الارتياد الرقمي الآمن. وهذه الحماية للأبناء والناشئة تكون ببناء ما يجعلهم قادرين على فرز خبيثها من طيبها، وضارها من نافعها، وفاسدها من صالحها، ويزنون ما ينشرون بميزان الحق وجميل الأثر، ليكون ارتيادهم لهذا الفضاء الافتراضي نشرا لفضيلة، وبناء لمعرفة، وإشاعة لقيم، وترويجا لمحمدة، مجانبين مسالك الابتزاز ومتاهات التشهير ومزالق التطفل. يسيرون بوازعهم الإيماني ووعيهم التربوي، محولين هذه الحقول الافتراضية إلى منارات تسطع بالخير والمعروف، وتبث السكينة والأمان، يصان عبرها المجتمع ويحفظ أمنه بكافة أبعاده. بتقوى الإله اهتدى من سلك، وسار بنور يجلي الحلك، ومن يتق الله نال الهنى، ومن حاد أو زاغ عنها هلك. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يلوح الصبح يخط سطور إشراقته، فتمضي نفوس على سبيل هدايته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت

مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. بدأ بآل

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 23 من آيات سورة البقرة بعد 100، وهي آية شاملة عامة، وهي تأمر بتقوى الله تعالى في ذلك اليوم العصيب.
1: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ بتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تخاطب بني إسرائيل، بل هذا الخطاب لكل من خلقه الله من الإنس والجن ممن كلفه أن يعبده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
1: جميل جدا. قوله تعالى: واتقوا يوما لا،
2: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: وهو إدغام بدون غنة، حيث أدغم التنوين في اللام، واللام ليس من حروف الغنة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن،
0: جاء هنا إظهار يا أستاذنا،
1: إظهار التنوين قبل العين، والعين من أحرف الحلق. لا تجزي نفس عن نفس عن نفس.
2: إدغام متماثلين يا أستاذنا هنا،
1: أدغم نون عن في نون نفس عن نفس. لا تجزي نفس عن نفس شيئا،
0: هنا إخفاء،
1: أخفي التنوين من نفس قبل ماذا؟
0: قبل حرف الشين في شيئا.
1: جميل، وهو من حروف الإخفاء. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا،
2: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: ولكنه إدغام بغنة، حيث أدغم التنوين في الواو، والواو من أحرف الغنة. عن نفس شيئا ولا يقبل منها، يقبل
0: هنا قلقلة يا أستاذنا،
1: قلقلة القاف، ولا يقبل منها، منها
2: هنا إظهار يا أستاذنا،
1: أظهر نون من قبل الهاء، والهاء من حروف الإظهار أو من أحرف الإظهار. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، عدل
0: هنا قلقلة في وسط عدل يا أستاذنا،
1: دال، ولا يقبل منها عدل ولا،
2: إدغام هنا يا أستاذنا،
1: أدغم التنوين في واو ولا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها،
0: وهنا إخفاء أيضا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل الفاء، ولا تنفعها شفاعة ولا هم،
2: تكرر الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: نعم، تنوين في شفاعة أدغم في ماذا؟
2: في واو ولا هم،
1: ولا

0: والتقوى المأمور به هنا تقوى هول ذلك اليوم، يوم القيامة. فهذا الاتصال واضح، لأن تذكر النعمة وهي نعمة الرسالة وتفضيل تلك الأمة على العالمين يستدعي تقوى ذلك اليوم، أي العمل بما ينجي أي إنسان في ذلك اليوم من أهواله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالتقوى المأمور به معطوف على تذكر النعمة المأمور به في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب جزءا من هذه الآية المباركة؟
0: جميل جدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الواو نقول عنها
1: عاطفة يا أستاذنا،
0: عطفت جملة اتقوا على جملة اذكروا، فهي في باب عطف الجمل الإنشائية بعضها على بعض. اتقوا
2: فعل أمر
0: مبني
1: على حذف النون يا أستاذنا،
0: فاعله
2: الواو،
0: واو الجماعة، وهو مبني على السكون في موضع رفع ضمير متصل. يوما
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: جميل، لأن المقصود منه اتقاء أهوال ذلك اليوم، أي أخذ وقاية، أي أخذ وقاية من أهوال ذلك اليوم، وليس المقصود أن يكون التقوى حاصلا ذلك اليوم فيكون ظرف زمان، لأن اليوم الذي هو ظرف الزمان يتصرف فيكون مفعولا به ويكون مبتدأ وخبرا إلى غير ذلك من مواضع الإعراب، لأن هذا الظرف يقال له ظرف متصرف. واتقوا يوما لا تجزي،
2: هذه لا النافية ولا عمل لها،
0: لأنها داخلة على الفعل، ولا النافية إذا دخلت على الفعل لا تعمل شيئا بخلافها إذا دخلت على الأسماء. تجزي
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تجزي؟
2: نفس،
0: عن نفس
1: جار ومجرور متعلق بتجزي يا أستاذنا.
0: شيئا
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: ولك أن تجعل شيئا مصدرا، أي لا تجزي جزاء شيئا، أي لا تغني إغناء شيئا. يمكن أن تضمن تجزي بمعنى تدفع، أي لا تدفع شيئا، فيكون شيئا مفعول به. ولك أن تجعل شيئا كما قلت معناه معنى الإجزاء، أي لا تجزي أي إجزاء، أو لا تجزي أي جزاء. لا تجزي نفس، أي لا تدفع، أو لا تجزي جزاء ما، فيكون مفعولا مطلقا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وما موقع لا تجزي نفس عن نفس شيئا من الإعراب؟
0: هذه الجملة موضعها النصب.
1: موضعها النصب؟
0: نعم، لأنها صفة ليوما في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
2: ولكن كيف تكون صفة يا أستاذنا ولا رابط بينهما؟
0: الرابط محذوف، تقديره لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، أي في اليوم. والرابط إذا كان معلوما من السياق يجوز حذفه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، أي في ذلك اليوم، فهذا هو الرابط. ونتوقف هنا في باب الإعراب،
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم أيضا يا أستاذنا.
0: يا سبحان الله، لم يتبقى لنا من الوقت ما نستطيع أن نجيب عن تساؤل فيه؟
2: نعم يا أستاذنا، لم يتبقى هناك بقية.
0: جميل جدا، إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قرآني بقلبي ساكن.
5: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني

السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني: حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث: حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع: حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس: حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس: حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع: حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات

من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إلى تلاوة الشيخ مصطفى البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نتدبرها اليوم هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الفيل، وهي كلمة أبابيل في قوله سبحانه: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم ما يذكرنا الله عز وجل بعظمته وقدرته وكرمه هو ما رواه لنا القرآن الكريم عن أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه المعجزة الإلهية التي حصلت قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم هي درس خالد لكل من أراد أن يعتدي على بيت الله أو يتكبر في الأرض. فالتعبير بكلمة أبابيل يشير إلى تنظيم الله عز وجل للطير في مجموعات متعددة تطلق على جيش الفيل في لحظة القدر، بحيث يسقط كل طائر حجراً من طين مسدد على المعتدين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الكلمة فيها عبرة عظيمة، حكمة الترتيب الإلهي. الطيور لم تكن عشوائية، بل جاءت في أبابيل، أي في مجموعات منتظمة، كل مجموعة تؤدي مهمة محددة، وهذا يدل على أن الله ينظم أموره في الكون بدقة متناهية. إحباط كيد المعتدين، كلما ظن الظالم أنه قادر على هدم الكعبة جاءه عقاب الله بطريقة لم تكن في حسبانه. التأكيد على قدرة الله المطلقة، لا يقوى أحد على إرادة الله، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على بيت الله يهزم مهما عظمت قوته. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا معي في مشهد أبابيل. طيور صغيرة ضعيفة في ظاهرها، لكنها تنفذ أمر الله بحزم ودقة. وأحيانا يظن الإنسان أن صغار الأمور لا قيمة لها، لكن الله يجعل من الصغير سبباً لنجاة كبير، ومن الضعيف سبباً لهزيمة القوي. وهذا يذكرنا في حياتنا اليومية: لا تستخفوا بأي وسيلة في طاعة الله مهما صغر شأنها. كل عمل صالح ولو بسيط قد يكون سبباً في حفظنا من كل المكروهات، أو رفع عنا مصيبة، أو إلهام غيرنا للخير. أيها المسلمون والمسلمات، إذا تأملنا في قوله فجعلهم كعصف مأكول، وجدنا نتيجة العقاب الإلهي. أهل الفيل الذين ظنوا أنهم أقوياء أصبحوا عديمي القدرة بلا أثر، كما يأكله الطير عن القمح. وهذه صورة صادمة لكل متكبر أو متعد، لتذكرنا بأن كل جبروت مهما عظم له نهاية عند قدرة الله. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية عاقبة الظالمين، فالظالم مهما عظم كيده ينتهي به الحال إلى الفناء والذل. أيها المستمعون والمستمعات، لننظر في حياتنا ونسأل أنفسنا: هل نثق بقدرة الله في حفظنا كما حفظ الله عز وجل الكعبة؟ هل نبتغي رضا الله ونحمي ما أمرنا الله بحفظه، سواء أكان مالاً أو علماً أو ديناً؟ هل نتعلم من الصغير كيف يؤدي وظيفته بإخلاص مهما كانت قوته محدودة؟ فالطير الصغير في أبابيلها لم يعترض أحد ولم يعصي أمر الله، لكنها أدت ما كلفها الله به. وهكذا المؤمن، فكلما أطاع الله في صغائر الأمور حفظه الله عز وجل في كبائرها. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال في الحديث المعروف، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر، كبيرة الأثر، صلاحه صلاح البدن، البدن كله والجوارح جميعا مع بعض، وفساده والعياذ بالله فساد للبدن كله والجوارح. وسميت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو، لأن أصل المضغة قدر ما يعني يمضغه الإنسان في فمه، فما أعظم خطر هذه المضغة سبحان الله، وما أكبر أثرها. فكل حركة وسكون تقع من الإنسان، وكل فعل أو ترك هو فرع عن مراد هذه المضغة. فالإنسان لا يفعل الصالحات إلا بأمر من هذه المضغة. المضغة هذه إذا كانت صالحة هي التي تجره إلى الأعمال الصالحة، تجره إلى فعل الصلاة والمحافظة عليها، بل ومحبة الصلاة، بل ويخشع في صلاته ويمتثل قول المولى عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك تجده يمتثل ويحب الصيام ويقرأ القرآن، تجده كذلك يحب الصدقة، يحب صنع المعروف ومساعدة الناس. فلماذا؟ لأن القلب صالح، والحسنة تجر أختها.

0: من وعملا ستجد صلاح في القلب، وإذا وجد الصلاح في القلب فإن الصلاح الظاهر على الجوارح سيكون واضحا.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: أيها المستمع الكريم، ما أحوجنا إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا، تنقية، تزكية وتطهيرا. ولهذا من الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه في ذلك ما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه مسلم. فانظر في هذا الدعاء كيف النبي عليه الصلاة والسلام يركز على إصلاح النفس، وإن أهم ما ينبغي للمسلم مراعاته في هذا الأمر أن يسأل نفسه: لماذا خلقني المولى سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ ستجد الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إذا تقرر هذا في القلب ستجد أن القلب ينقسم إلى قسمين: إما قلب مشغول بالله، عاقل للحق، مفكر في العلم، يجتهد في تحقيق رضا المولى سبحانه وتعالى، وهذا القلب المشغول بالله عز وجل. كذلك هذا القلب المشغول بالله سبحانه وتعالى إما أنه وجهه مقبل على الحق بالعلم والعمل والسعي ومذع ورغبة وطلبا، إذن هذا نابع من القلب. وإما وجه آخر وهو أنه يكون معرض عن الباطل، منصرف عنه حذرا من الوقوع فيه، ويقال ويسمى هذا القلب القلب الزكي، أو يسمى القلب الطاهر، وكذلك كما جاء في القرآن القلب السليم. لماذا؟ لأن هذه الأسماء كلها تدل على سلامة القلب من الشر، وكذلك يدل على بعده عن الشر وعن الخبث وجميع أنواع الفساد. هذا النوع الأول وهو القلب المشغول بالله عز وجل. أما النوع الثاني قلب منصرف إلى الباطل، منحرف عن الغاية التي من أجلها خلقه المولى سبحانه وتعالى، وهذا كذلك له وجهان: وجه مقبل على الباطل مشغول به، نعوذ بالله من ذلك، ووجه معرض على الحق غير قابل له، نعوذ بالله من ذلك. إذن يظهر لك من هذا التقسيم أن القلب على قسمين، وما تصبه أنت وتدخله في قلبك هو الذي يظهر على جوارحك. فإذا كان هذا الإنسان كثير القراءة للقرآن ويتدبر القرآن ويحفظ القرآن، كذلك يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعها ويسمع شرحها، والحمد لله الآن الأمور ميسرة من المواقع، من الفلاشات، من اليوتيوب، من أي مكان من هذه التقنية التي حبانا الله عز وجل بها، إذن ستجد أن هذا القلب حي بذكر الله عز وجل، وسترى آثار هذه المعلومات التي تدخل إلى القلب ستجد آثارها على جوارحه، ستجده هذا عبدا مستقيما. لكن إذا كان هذا الشخص معرض عن القرآن ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يتدبر، وإنما هو منشغل منهمك في الأغاني وفي الشبهات وفي الأمور الشهوات وفي الأمور، يعني يملأ قلبه من الشر، إذن ما الذي يظهر على جوارحه؟ سيظهر طبيعي أفعال سيئة وأفعال محرمة. إذن القلب هو كالوعاء، ما تودعه فيه هو الذي يكون ويظهر على الجوارح. فالله الله، احرص أيها المستمع الكريم ألا تدخل إلى قلبك إلا ما يكون يقربك إلى الله عز وجل وما يعود عليك بالنفع، وحذاري مما حرم المولى عز وجل.

0: لذلك أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة المهتدين، وأن يرزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا سليما، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 96 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ما عندكم ينفد. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. وقد تقدم أنه يجوز فيما أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عندكم ينفد، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على التقريب للمعنى شيء عندكم ينفد. ونعرب هذه الجملة على الوجهين، ونبدأ بوجه الموصولية فنقول: مسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول عندكم. وقد وقعت صلة الموصول شبه جملة، ولا شك أن هناك محذوفا. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف عند لا بد أن يتعلق بفعل في هذا الموضع، لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون ذلك المحذوف فعلا، والتقدير ما يكون عندكم ينفد. والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل ومن الظرف عندكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الذي فيه أن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وشبه الجملة بعدها وهي عندكم في محل رفع صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى هذا يكون الظرف عند متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عندكم أو يكون عندكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وخبر المبتدأ وهو ما هو الجملة الفعلية ينفد. ينفد فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على ما سواء كانت مسما موصولا أو كانت نكرة موصوفة. والجملة الفعلية ينفد في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وما عند الله باق جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عند الله باق، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب شيء عند الله باق. نعرب مبتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول عند الله، ولا شك أن هناك محذوفا، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة في هذا الموضع. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف عند يلزم أن يكون متعلقا بفعل في هذا الموضع، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون الظرف متعلقا بفعل، ولا يجوز أن يكون متعلقا باسم فاعل. والتقدير: والذي يكون عند الله باق. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف عند الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الذي فيه أن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فجملة صلة الموصول في محل رفع، لأن الاسم الموصول ما في محل رفع. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى، وشيء عند الله باق. والظرف عند يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عند الله أو يكون عند الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الظرف. وشبه الجملة عند الله في محل رفع صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. باق: الأصل باقي، فنون المنكر المنقوص فحذفت ياؤه وعوض عنها بالتنوين، والتنوين حركة بعد حركة، فعلى سبيل المثال عندنا كسر تحت القاف، بل تنوين كسر، إحداهما علامة على حذف الياء والأخرى علامة على التنوين. باق: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، حذفت تخلصا من التقاء الساكنين وهما التنوين والياء، والتنوين نون ساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، ولذلك قيل باق. والجملة الاسمية: ما عند الله باق، جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو العطف. والجملة: لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الاسمية ما عند الله باق، أو على الجملة الأولى وهي ما عندكم ينفد، لأن العطف وقع بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين، جاز أن يكون الأخير معطوفا على الذي قبله مباشرة، وجاز أن يكون معطوفا على الأول من المتعاطفات. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز في الجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أن تكون جملة استئنافية، ويكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر. فبعد قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يخطر بالذهن سؤال: ما عاقبة من عمل بهذا واختار ما عند الله؟ فيأتي الجواب: لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والواو على الوجهين، سواء كانت واو العطف أو كانت واو الاستئناف، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنجزين، اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في هذه اللام أن تكون اللام الموطئة للقسم والتقدير على سبيل التقريب: وربك لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واللام على الوجهين، سواء كانت اللام الموطئة للقسم أو كانت لام التوكيد، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نجزين فعل مضارع مبني على الفتح، لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول صبر. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. صبروا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية صبروا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والفعل نجزي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الأول هو الاسم الموصول الذين، والمفعول به الثاني أجرهم. أجر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون، جار ومجرور. نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا

ولو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،

الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادث انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لدعم السلام. والولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادث انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. وأكدت في بيان لوزارة الخارجية وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف، وتمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. هذا وأعلنت دولة قطر عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قال خلال مؤتمر صحفي إن تقييم الأضرار في المصنع المتضرر سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى بدء التحقيق في السبب وراء الحادث، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يعزز فرص التهدئة ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية. اتفقت الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن في الأسابيع المقبلة. وقال جيد دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام نهائي، مضيفا أن طهران وافقت على السماح بدخول المفتشين النوويين وعلى وضع آليات لإدارة أصولها المجمدة في الخارج وتنفيذ وقف إطلاق النار. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن طهران لم تناقش بعد القضايا النووية ولم تقدم التزامات جديدة. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. تستهدف اليوم المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تقديرات بأن يتركز النقاش على نموذج لخطة تجريبية تهدف إلى تنظيم الوضع الميداني في جنوب لبنان بحسب مراقبين. وفي وقت سابق أكدت السلطات الإسرائيلية عدم انسحاب جيشها من أي مناطق في الجنوب قبل تدمير مواقع وبنى تحتية تابعة للحزب بحسب زعمها، لتنسحب بعد ذلك إذا أثبتت الأجهزة الأمنية اللبنانية فعالياتها. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتين شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في غزة
باستشهاد المسعف وإصابة آخر جراء قصف نفذته مسيرة للاحتلال على مركبة في منطقة المواصي، في حين استشهد شاب وفتاة وأصيب آخرون بعد غارات جوية إسرائيلية على منطقة مكتظة غربي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشهيدين أصيبا بعيار ناري وتركا ينزفان حتى فارق الحياة في بلدة بيت أمر بالخليل، ليتم احتجاز جثمانهما بعد ذلك لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال مواجهتها مع إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتا إلى واشنطن. وقال ترامب في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أنفقت مبالغ طائلة على مر السنين للمساعدة في حماية أوروبا، إلا أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانب واشنطن عندما طلبت الدعم خلال النزاع مع إيران. أكد عمدة مانشستر السابق أندي بونهام ترشحه لخلافة كير ستارمر في قيادة حزب العمال ورئاسة وزراء المملكة المتحدة. يأتي ذلك مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه، وبذلك يتخلى عن قيادة حزب العمال الحاكم. وأضاف ستارمر أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب ستبدأ في يوليو المقبل، وأنه سيبقى في منصبه إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه قبل عودة البرلمان من إجازته الصيفية في سبتمبر القادم. وجاءت استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد تعرضه لضغوط متزايدة وتراجع شعبيته على مدى العامين الماضيين. أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية، وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن حذر الرئيس فولودمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. من ناحية أخرى، قال رئيس بلدية خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، قال إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروح. توفي ثلاثة أشخاص في فرنسا بسبب مشكلات صحية ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة، بينما اضطرت نحو 2700 مدرسة إلى إغلاق أبوابها أو تعديل جداولها الدراسية، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرات من موجة حر في مختلف أنحاء أوروبا. ففي إسبانيا أصدرت السلطات إنذارا أحمر لمنطقة الباسك، إذ من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية. أعلنت الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكونغولية بأن 100 شخص تعافوا من المرض منذ الإعلان عن التفشي في 15 من مايو الماضي، والذي يتركز بشكل رئيسي في مقاطعة إيتوري. استعرضت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل إلى وزارة الصحة للاعتماد. كما اطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي المقدمة من وزارة الصحة للمراجعة، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. تراس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة. بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء محصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة.
وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالا من المزارعين مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني. نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لتوصيل الأوعية الليمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد الليمفاوية للورم، وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة، إذ تعتمد على توصيل الأوعية الليمفاوية الدقيقة جدا التي يقل قطرها عن نصف ملي متر بالأوردة، بهدف تحسين تصريف السائل الليمفاوي بعد استئصال الغدد الليمفاوية، مما يسهم في تقليل التورم الليمفاوي والأعراض المصاحبة له، ويحسن جودة حياة المرضى، ويحد من المضاعفات طويلة المدى. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء تراخيص عدد من هذه المراكز بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية، كما طرحت الوزارة 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من الولايات بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات 922 مركزا حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية أكثر من 219 ألف معاملة. دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسجيل الطلبات الشهر المقبل، على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل. وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات المرجعية. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادث انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لدعم السلام. والولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيري، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

خطفا خطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين

0: تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
1: آمين.
0: وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يزل في الميت والعيدين تكبيرة كذا واثنتين. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. لازال الحديث حول الزيادة في الصلاة. ذكرنا معكم أن الصلاة لها كيفية مخصوصة، لها أفعال مخصوصة، أقوال مخصوصة. وعندما تعرفون الصلاة ماذا تقولون؟ تفضل مروان.
2: نعم، هي عبارة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة.
0: أحسن. هي عبارة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما ممكن تزيد على هذه على شيء من أقوالها ولا على شيء من أفعالها. ما كذلك؟ وعرفتم أن من زاد شيئا تعمدا تعتبر صلاة غير صحيحة. ما كذلك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. كانك مثلا لو زاد هو ركن من أركان الصلاة ركوعا أو سجودا أو كرر الفاتحة أو كرر سمع الله لمن حمده أو كرر قراءة تحيات في التشهد في القعود الأول متعمدا تعتبر صلاة غير صحيحة لأن زيادة. ما كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كذلك ايضا لو زاد ركعه او زاد ركعتين متعمدا، مثلا زاد مثلا في صلاه الظهر ركعتين خامسه، سبح له مثلا امام مثلا على طريق المثال، قام بعد ان صلى الرابعه قام واقف سبح له ولم يرجع. لماذا لم ترجع؟ قال زياده ما فيها شيء، فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما دام عرف ان حال عنده خطا الحين صار زياده عمدا، ما عمد؟ عمد. حيث الخلاصه ان اذا زاد ركن من اركانها او مثلا زاد شيء من ركعاتها وزاد فيها مثلا شيء كرر شيء من اقوالها التي لا تكرر تعتبر صلاته غير صحيحه. ايش قال؟ قال كل زياده على العمد بها تنقض. بس انتهى الكلام. تنقض هكذا على العمد، كل زيادة على العمد بها، الضمير يعود
1: إلى
0: الصلاة. كل زيادة على العمد بها تنقض، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود
1: زيادة
0: إلى الزيادة. كل زيادة على العمد بها تنقض. زين، هذا بالنسبة إلى العمد. بقي النسيان، إذا زال شيء من ذلك ناسيا. بعض العلماء قال إذا زيادة على النسيان أيضا تنقض الصلاة، نبل من النسيان بها كما هي أقوالا وأفعالا بدون زيادة. إذا زاد شيء الناس يعتبر غير مثوم لكنه عليه على الصلاة. بعض العلماء قال لا يعارض عليه. مثلا لو زاد صلى مثلا فريضة الظهر خمسا مكذات خمس ركعات ناسي، عرف من بعد أن سلم أنه زاد ركعة، ما قال ما علي إعادة على هذا القول، ما علي إعادة. ولهذا دليل حديث من إبراهيم، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كم؟
1: خمسا.
0: فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، هل عاد الصلاة؟
1: لا
0: لم يعد الصلاة. وكذلك حاصل إذا زاد شيء ناسيا فعلى هذا القول ليس عليه عادة، لكن هل من قائل بلزوم الإعادة؟ الجواب نعم، نبل من يأتي الصلاة كما هي أقوالا وأفعالا بدون زيادة وبدون نقصان. ما كذلك؟ نعم. زين، كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها. إن النظم استثنى أشياء تعتبر زيادة في الصلاة، تعتبر زيادة في الصلاة. بعض هذه الأشياء تعتبر جائزة، زيادتها جائزة، وبعضها واجب وبعضها مندوب. كم ذكرنا؟ ذكر أربعة أشياء، أربعة. قال إيش؟ كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، في إن قرأت الشهود جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات إلا لازمه. هي واحدة. والثانية خلفه
2: مقيم
0: من أربع أن يصلي مسافر، والفرض نصف الفعل. والثالثة وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. والرابعة وسجدة القرآن مهما واجبت فيها فجيبها إذن وكملت. الأولى إبراهيم، ممكن تأتي بالأولى؟
3: نعم
0: طبعا.
3: إذا دخل المستدرك على الإمام في الصلاة،
0: نعم،
3: ثم قام بعد ذلك وأتى بالذي عليه، فهل له أن يعيد التشهد الذي أتى به مع الإمام في آخر صلاته؟
0: التشهد الأخير،
3: نعم
0: نعم،
3: قبل أن يسلم. قال إن أتى بهذه الزيادة فليس عليه، بس
0: ما عليه بأس، ما تنطق الصلاة بذلك؟
3: لا تنطق،
0: لا، مغتفرة هذه، لأنه زيادة جاءت في آخر الصلاة حيث لم يبقى هش إلا التسليم، وليست هذه بأشد من الأدعية التي يؤتى بها قبل التسليم.
3: نعم.
0: لكن هو الأصل أن داخل مع الإمام والمستدرك مع الإمام يأتي بالتشهد حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: ثم بعد ذلك يمسك، ينتظر الإمام حتى يسلم، ما كذا؟ فإذا سلم الإمام قضى ما فاته ثم يجلس، ما يفعل؟ يأتي بالأدعية التي اعتاد أن يأتي بها قبل التسليم، وبعد أن يأتي بتلك الأدعية يسلم، ما كذا؟ ما يأخذ التشهد، يعني التشهد أتى به، ما كذا؟ لكن لو أتى به هل تقول هذه الزيادة تنقض الصلاة؟ ما يقولوا
3: لا تنقض الصلاة،
0: يعني هذه واجبة ولا
1: جائزة؟
0: الزيادة جائزة، ما فيها مانع. لكن هيش لولا بعد أن يقوي ما عليه يجلس ويأتي بالعيلة الماثورة ثم يسلم، ما كذاك؟ وإن جلس ولم يأتي بالعيلة ويسلم فلا بأس عليه، أليس كذلك؟ هي زيادة واحدة. زين، مو الثانية
2: خلف مقيم،
0: أي نعم، خلف مقيم أربعا يصلي مسافر والفرض نصف الفعل. هي الثانية، عرفتم أنتم في الدرس الماضي أن المسافر يجب عليهم يصلي الصلاة الرباعية كم؟
1: ركعتين،
0: وليس له أن يصليها أربعا إلا إذا صلاها خلف إمام مقيم، فيصلي المسافر خلف إمام مقيم حيث يجب عليه أن يصلي أربعة. هي الزيادة حكمها الجواز ولا الندب؟ الوجوب. ما كذلك؟
4: نعم.
0: ما كذلك إبراهيم؟
3: هكذا.
0: ما الوجوب؟ الواجب على المسافر يصلي خلف إمام مقيم يصلي معه كم؟
2: أربعة.
3: أربعة. أربعة.
0: الوفود الذين كانوا يفلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون معه كم يصلون معه؟
3: أربع
0: ركعات. معه أربع ركعات. ما كذلك؟
4: نعم.
0: ما ممكن يصلي معه إلا أربع ركعات، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، فالواجب عليه أن يصلي كم؟
3: أربع
0: ركعات. لو أدركه مثلا في الركعة الرابعة يجب عليه أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فات. كم فاته؟
3: ثلاث
0: ركعات. لو أدركه في الركعة الثالثة هل يكتفي بالركعتين؟
4: لا.
0: ثلاثة والرابعة؟ لا، عليه أن يصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته. كم فاته؟
4: ركعتان.
0: ما كذاك؟
4: نعم.
0: زين، هنا بالنسبة إلى صلاة المسافر خلف المقيم، عرفتم الآن أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فالواجب عليه أن يصلي معه أربع ركعات، ما كذاك؟
4: نعم.
0: هنا حول مسائل حول الموضوع. المسألة الأولى، إذا دخل مسافر على إمام ما يعرفه مقيم ولا مسافر، طيب لو كان يعرفه أكبر حال تكون نيته أنه كم صلي؟ أربع ركعات، ما لم يعرف أنه مقيم، ما كذلك؟ وكعرف أنه مسافر يعني ركعتين، لكن هذا دخل على الإمام ما يعرفه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ هنا السؤال، كيف ينوي؟ فضل مروان،
2: ينوي صلاته
0: بصلاة الإمام. فإذا تبين أن الإمام مسافر صلى معه كم؟
2: ركعتين.
0: وإذا تبين أن الإمام مقيم صلى معه كم؟
2: أربعة.
0: طيب، تبين له أو ركعتين أو أربع ركعات، لكن السؤال بقي إذا لم يتبين له، مثل صلى معه ركعة واحدة، هل هذه الركعة الثانية فيكون الإمام على هذا مسافر؟
2: نعم.
0: أو هذه الركعة الرابعة ويكون الإمام
2: مقيم.
0: من هل الإمام مسافر وهذه الركعة التي صلىها معه هي الركعة الثانية، أو مقيم وهذه الركعة التي صلىها معه هي الرابعة؟ ما يعرفه. هل يقوي ثلاثا على أن الإمام مقيم، أو يقوي ركعة على أن الإمام مسافر؟ لم يتبين شيء من ذلك. تفضل إبراهيم.
3: نعم.
0: كم يقوي؟
3: يجعل صلاته صلاة المسافر.
0: مسافر.
3: فيكمل ركعتين.
0: يرجع للعصر. نعم. لأنه مسافر، ما كذا؟
3: نعم.
0: يقضي.
3: يقضي مكملا ركعتين.
0: ركعتين. هو أولك أدرك الركعة.
3: نعم.
0: يقضي.
3: ركعة واحدة.
0: ركعة واحدة على أنه مسافر.
3: نعم.
0: ما كذا؟ ثم بعد ذلك يسأل. إذا تبين له أن الإمام مسافر بس تمت صلاة ولا ما تمت؟
3: تمت،
0: لأنه نواها بصلاة الإمام وتبين الإمام مسافر. طيب، وإذا تبين أن الإمام مقيم
3: عليه أن يعيد الصلاة.
0: لماذا؟ لأنه نوى صلاته بصلاة الإمام والإمام مقيم، هو صلى كم؟ هو صلى ركعتين، والواجب عليه إذا صلى خلف الإمام مقيم يصلي أربع ركعات، عليه أن يعيد صلاته، ما كذلك؟
3: نعم.
0: طيب، هنا سؤال آخر، إذا لم يتبين له شيء من ذلك وبعد أن سلم لم يجد من يسأله هل الإمام الذي صلى بهم هذه الصلاة مقيم ولا مسافر، خرجوا من المسجد ما وقع الحال.
4: نعم.
0: فضل السلطان،
5: عليه أن يعيد صلاته.
0: يعيد صلاته
5: حتى لا يبني على شك.
0: نعم، حتى لا يبني صلاته على شك.
5: نعم.
0: طيب، كم يعيدها؟
5: ركعتين.
0: أحسن، شكرا، بارك الله فيك.
5: نعم.
0: طيب، زين، مسألة أخرى، جاء المسافر إلى المسجد وقال الناس يصلون، دخل معهم على أنه مسافر يظن الإمام مسافر، زين، لما كان في التشهد قام الإمام بركعة الثالثة، هنا تبين أن الإمام مقيم، واضح ولا واضح؟ كيف يفعل، كيف يتصرف هذا الإنسان؟ هو نوى ركعتين، تبين أن الإمام مقيم، كيف يفعل؟
3: نعم
0: طبعا
3: يسلم ثم يدخل من جديد مع الإمام.
0: يدخل من جديد مع الإمام
3: نية أربع ركعات
0: بنية صلاة الإمام أربع ركعات.
3: نعم
0: يصلي ما أدرك
3: ويقضي ما فات.
0: ويقضي ما فات. كم أدرك هنا؟
5: ركعتين.
0: بقي عليه ركعتين.
3: ركعتين.
0: يعني ما يعتد بتلك الصلاة؟
3: لا.
0: لا. لماذا؟ لأن الواجب على المسافر يصلي خلف الإمام مقيم ويصلي معه
5: أربع
0: ركعات. واضح الآن؟ طيب. هنا لو نوى ظننا الإمام مقيم ونوى أربع ركعات. نوى أربع ركعات. يظن أن الإمام مقيم. تبين أن الإمام مسافر. سلم الإمام. هو ينتظر على أن الإمام يقوم هيش للركعة الثالثة. ما كذلك؟
5: نعم.
0: هو قال أن الإمام يسلم. وتبين أن الإمام مسافر. ماذا فعلنا؟ هل يسلم مع الإمام وقد تم صلاته؟ ولا يكمل الثالثة والرابعة؟ ولا ما يعتد بهذه الصلاة؟
5: نعم.
0: لا يسلم على الإمام.
5: نعم.
0: ولكنه عليه أن يعيد الصلاة. ما كذلك؟ لماذا؟ لأن الفعل صار مخالف للعمل. هو كم ناوي؟
5: أربع
0: ركعات. والمسافر ليس يصلي أربع ركعات إلا إذا كان خلف إمام مقيم وتبين أن الإمام غير مقيم، أليس كذلك؟
5: نعم.
0: طيب زين. مسألة أخرى أيضا ما يتعلق بهذا الموضوع، إذا صلى المسافر خلف إمام المقيم زين انتقضت صلاته، صلاة من؟
5: مسافر.
0: صلاة الماموم انتقضت صلاته، هل يعيدها أربعا ولا يعيدها ركعتين؟ والأصل الأصل واجب عليه كم؟ على المسافر كم عليه ركعتان، ما كذلك؟ لكن عندما صلى خلف الإمام المقيم يجب أن يصلي أربعا. هو دخل على نية الأربع مع الإمام المقيم فسد صلاته، هل يعيدها يقضيها أربع ولا ركعتين؟
5: نعم.
0: واضح السؤال ولا ما
5: واضح؟ واضح. نعم شيخ.
0: كأنك أدخل شوي. تفضل مروان.
2: إذا دخلها بناقض.
0: بناقض.
2: يعيدها ركعتين.
0: ركعتين.
2: نعم.
0: وأما
2: أما إذا انتقضت عليه بعد أن أحرم مع الإمام فإنه يعيدها أربعة.
0: كيف نحن نتصور أن دخل بناقض؟ ممكن تأتي صورة حتى يفهم المستمعون.
2: به نجاسة.
0: دخلها وفي ثوبه
2: نجاسة،
0: بثوب النجس.
2: نعم.
0: أو كان على جنابة، ما كذا؟
2: نعم.
0: أو كان على غير وضوء، ما كذا؟
2: نعم.
0: ما كذا متصور كذا؟
2: كذا.
0: من دخلها بناقة يعني نسي أنه يظن أنه متوفي، بين متوفي، ما كذا؟ تبين له أنه كان على جنابة، تبين له أن ثوب الذي صلى به
2: نجس.
0: هذا دخلها بناقض ولا بغير ناقض؟
2: بناقض.
0: دخلها بناقض. طيب هو يعيد هنا؟
2: يعيدها ركعتين.
0: ركعتين. طيب وإذا انتقضت عليه بعد الإحرام؟
2: يعيدها أربعة. نعم.
0: كيف تصور أنها تفسد بعد الإحرام ويصلي مع الإمام؟
2: أحدث في الصلاة.
0: أحدث في الصلاة.
2: نعم.
0: أو ترك شيئا
2: من أركانها.
0: من أركانها. ما كذلك؟
2: نعم.
0: أو ترك شيئا من سننها متعمدا.
2: نعم.
0: هذا يعيدها كم؟
2: أربع
0: ركعات. إيش الفرق؟ ليش؟ لأن المسألة الأولى لم تنعقد
2: مع
0: الإمام.
2: نعم.
0: وين منتقم فاسد؟ ما انعقدت. أما في المسألة الثانية من عقد صلاته
2: مع الإمام
0: أربع ركعات. عليه يقويها كم؟
2: أربع ركعات.
0: عليه يقويها أربع ركعات. ماذا تقول إبراهيم؟
6: نعم.
0: ماذا تقول أنت؟
3: وافق.
0: طيب. زين. انتهى الوقت. ذكر الحال الحديثة بقية، لازال الحديث في مسافر إذا صلى خلفه إمام المقيم، ما كذاك؟ مسائلنا متعددة حول الموضوع، نكمل ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نتدبرها اليوم هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الفيل، وهي كلمة أبابيل في قوله سبحانه: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم ما يذكرنا الله عز وجل بعظمته وقدرته وكرمه هو ما رواه لنا القرآن الكريم عن أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه المعجزة الإلهية التي حصلت قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم هي درس خالد لكل من أراد أن يعتدي على بيت الله أو يتكبر في الأرض. فالتعبير بكلمة أبابيل يشير إلى تنظيم الله عز وجل للطير في مجموعات متعددة تطلق على جيش الفيل في لحظة القدر، بحيث يسقط كل طائر حجرا من طين مسدد على المعتدين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الكلمة فيها عبرة عظيمة، حكمة الترتيب الإلهي. الطيور لم تكن عشوائية، بل جاءت في أبابيل، أي في مجموعات منتظمة، كل مجموعة تؤدي مهمة محددة. وهذا يدل على أن الله ينظم أموره في الكون بدقة متناهية. إحباط كيد المعتدين، كلما ظن الظالم أنه قادر على هدم الكعبة جاءه عقاب الله بطريقة لم تكن في حسبانه. التأكيد على قدرة الله المطلقة، لا يقوى أحد على إرادة الله، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على بيت الله يهزم مهما عظمت قوته. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا معي في مشهد أبابيل. طيور صغيرة ضعيفة في ظاهرها، لكنها تنفذ أمر الله بحزم ودقة. وأحيانا يظن الإنسان أن صغار الأمور لا قيمة لها، لكن الله يجعل من الصغير سببا لنجاة كبير، ومن الضعيف سببا لهزيمة القوي. وهذا يذكرنا في حياتنا اليومية: لا تستخفوا بأي وسيلة في طاعة الله مهما صغر شأنها. كل عمل صالح ولو بسيط قد يكون سببا في حفظنا من كل المكروهات، أو رفع عنا مصيبة، أو إلهام غيرنا للخير. أيها المسلمون والمسلمات، إذا تأملنا في قوله فجعلهم كعصف مأكول، وجدنا نتيجة العقاب الإلهي. أهل الفيل الذين ظنوا أنهم أقوياء أصبحوا عديمي القدرة، بلا أثر، كما يأكله الطير عن القمح. وهذه صورة صادمة لكل متكبر أو متعد، لتذكرنا بأن كل جبروت مهما عظم له نهاية عند قدرة الله. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية عاقبة الظالمين، فالظالم مهما عظم كيده ينتهي به الحال إلى الثناء والذل. أيها المستمعون والمستمعات، لننظر في حياتنا ونسأل أنفسنا، هل نثق بقدرة الله في حفظنا كما حفظ الله عز وجل الكعبة؟ هل نبتغي رضا الله ونحمي ما أمرنا الله بحفظه، سواء أكان مالا أو علما أو دينا؟ هل نتعلم من الصغير كيف يؤدي وظيفته بإخلاص مهما كانت قوته محدودة؟ فالطير الصغير في أبابيلها لم يعترض أحد ولم يعصي أمر الله، لكنها أدت ما كلفها الله به. وهكذا المؤمن، فكلما أطاع الله في صغائر الأمور حفظه الله عز وجل في كبائرها. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتياد رقلي آمن.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد كلما تنفس الصبح بسنى الإشراق وانساب نوره في الآفاق. تعددت نعم الله تعالى علينا هذا الزمان وتنوعت، وسهل سبحانه للإنسان الكثير من أسباب تيسير الحياة، ومنها هذا العالم الرقمي، فقرب المعارف ويسر التواصل، وانفتحت به آفاق العلوم والأعمال والخدمات والإبداع، وجعل قضاء المآرب أسرع وأوسع، وتحولت الشاشات الرقمية إلى مرآة لا يستغنى عنها يوميا، وأضحت الأجهزة فضاءات رحبة واسعة مفتوحة تتبادل عبرها الكلمات والصور والمواقف وغيرها. ومن هنا تعى النفوس المؤمنة أن حماية المحتوى الاجتماعي والشخصي مع كونها ضرورة قانونية هي كذلك واجب إيماني ومسؤولية تربوية لملامستها صميم القيم ولب الأخلاق. فالكلمة أمانة، والمضمون الرقمي جزء من صحيفة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدرك الواعون أن الرقابة الذاتية هي حصن الدفاع الأول، فالمؤمن بطبيعته يعي أن من صميم طاعته وحسن إسلامه صون خصوصيات الآخرين، والإعراض عن مشاركة الشائعات، والتسامي عن الخوض في أعراض الناس، والتعفف عن تداول المحتوى الذي يمتهن الكرامة. كما أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التعليمية ومنابر الإرشاد والإعلام في إرساء ثقافة الحضور الرقمي الواعي، وترسيخ مهارات الإبحار السليم في الفضاءات الرقمية، وبناء وعي راشد بمسالك التجوال فيها، وتنمية ملكة التمييز والحكمة عند تصفح محتوياتها، وتعزيز مبادئ الارتياد الرقمي الآمن. وهذه الحماية للأبناء والناشئة تكون ببناء ما يجعلهم قادرين على فرز خبيثها من طيبها، وضارها من نافعها، وفاسدها من صالحها، ويزنون ما ينشرون بميزان الحق وجميل الأثر، ليكون ارتيادهم لهذا الفضاء الافتراضي نشرا لفضيلة، وبناء لمعرفة، وإشاعة لقيم، وترويجا لمحمدة، مجانبين مسالك الابتزاز ومتاهات التشهير ومزالق التطفل. يسيرون بوازعهم الإيماني ووعيهم التربوي، محولين هذه الحقول الافتراضية إلى منارات تسطع بالخير والمعروف، وتبث السكينة والأمان، يصان عبرها المجتمع ويحفظ أمنه بكافة أبعاده. بتقوى الإله اهتدى من سلك، وسار بنور يجلي الحلك، ومن يتق الله نال الهنى، ومن حاد أو زاغ عنها هلك. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يلوح الصبح، يخط سطور إشراقته، فتمضي نفوس على سبيل هدايته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم، وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضأن، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي. وقد وردت لفظة ضأن مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان: قرأ الحسن وطلحة الضأن مفتوحة الهمزة الضأن، والباقون ساكنة الهمزة، وقرأ أبان بن عثمان: من الضأن اثنان ومن المعز اثنين. والضأن والنعاج جمع، واحده ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الضأن هو خلاف الماعز، والجمع الضأن. وفي لسان العرب: الضائن من المعز والضأن ذو الصوف، ويوصف به فيقال كبش ضائن، والأنثى ضائنة، والضائن خلاف الماعز، والجمع الضأن. والضأن بالفتح وبالسكون، مثل المعز والمعز. وقد حكي في جمع الضأن أضأن، وأنشد الشاعر: إذا ما دعا نعمان أضأن سالم علن وإن كانت مذانبه حمرا. ولنضع المفردة القرآنية الضأن بداية في سياقها القرآني. يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر افتراءات المشركين في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى قبل تعداد نعمه على عباده: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وردت كلمة الظأن هنا في هذا السياق ضمن الأزواج التي عددها القرآن 8 أزواج: الظأن والمعز والإبل والبقر. قال الثعلبي في تفسيره: ذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فيأكله الذكور ولا تأكل منه النساء، فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادلوه، وكان خطيبهم يومئذ مالك بن عوف وأبو النضر النصري، فقالوا: يا محمد، رأينا أنك تحرم ما كان آباؤنا يفعلونه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد حرمتم أصنافا من النعم، وإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأزواج 8 للأكل والانتفاع بها، فمن أين حرمت ذكران هذه الأنعام على نسائكم دون رجالكم؟ فإن زعمتم أن تحريمه من أجل الذكران وجب أن تحرموا كل ذكر، لأن للذكر فيه حظا، وإن زعمتم أن تحريمه من جهة الأنثى وجب أن تحرموا كل أنثى، لأن للإناث فيه حظا، وإن زعمتم أن تحريمه لاجتماع الذكر والأنثى فيه وما اشتمل الرحم عليه وجب أن تحرموا الذكر والأنثى والحي والميت، لأنه لا يكون ولد إلا من ذكر وأنثى، ولا يشتمل الرحم إلا على ذكر وأنثى، فلما تحرمون بعضا وتحلون البعض؟ فلما لزمتهم الحجة أخذوا بالافتراء، فقال مالك: كذا أمرنا الله. فقال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء أي حضورا إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 8 أزواج. قال الزمخشري: الواحد إذا كان وحده فهو فرد، فإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل واحد منها زوجا، وهما زوجان، بدليل قوله: خلق الزوجين الذكر والأنثى، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: 8 أزواج، ثم فسرها بقوله: من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2، ونحو تسميتهم الفرد بالزوج حمولة وفرشا، قال بأن هذه عطف على جنات، أي وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح، أو ما ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش. ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم من عند أنفسكم كما فعل أهل الجاهلية. 8 أزواج بدل من حمولة وفرش 2، زوجين 2، يريد الذكر والأنثى كالجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنزة، فهذه 8 التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، واحتلت كلمة الظان رأس هذه القائمة في الأزواج. بهذا نكتفي في لقائنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى، المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى، المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى، المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594224.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان أعظم الناس إنجازا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. نواصل معكم رحلة صناعة المستقبل، لنقف اليوم أمام معادلة حساسة جدا، معادلة إذا اختلت انهار نجاحنا كله، إنها معادلة التوازن. أخي المستمع، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن ترتيب الأولويات وكيف ننجز المهام الصعبة التي تبني مستقبلنا، ولكن يقع الكثير من الطامحين في فخ مدمر، فتجد الشاب يغرق في عمله أو دراسته لدرجة أنه ينسى صحته. هل هذا هو النجاح؟ تأمل معي الدرس الخالد الذي ضربه الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما، حينما وجده يصوم النهار ويقوم الليل كله ويهمل زوجته ونفسه، فماذا قال له سلمان؟ قال الكلمة التي أصبحت دستورا لإدارة الحياة، قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مثل ما قال سلمان. وفي علوم الإدارة الحديثة اكتشف الخبراء هذا المعنى وصاغوه تحت مسمى إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. يقولون لك أنت لست آلة، أنت إنسان تملك 4 محطات للطاقة: طاقة روحية، علاقتك بالله، وطاقة عقلية، عملك وتعلمك، وطاقة جسدية، صحتك ونومك، وطاقة عاطفية، عائلتك وأحباؤك. هذه الطاقات متصلة ببعضها، فإذا أهملت نومك وصحتك فإنك ستتعطل، ولن ينفعك حينها عقلك الجبار

0: في إنجاز العمل. وإذا أهملت زوجتك وأبنائك ستستنزف طاقتك العاطفية، تستنزف بالمشاكل، فتذهب إلى عملك مشتتا محبطا. لذلك صرح العلماء والدعاة بأن من أهم سبل استغلال الوقت في الإسلام هو تنظيم الوقت بين العمل والعلم النافع وذكر الله، مع عدم نسيان حقوق الأهل والأولاد وصلة الأرحام، فكلها مجالات تصب في رصيد المؤمن. ولكن كيف نحقق هذا التوازن عمليا ونحن نغرق في المسؤوليات؟ يقدم لنا خبراء التخطيط أسلوبا عمليا رائعا، وهو تنظيم الوقت ويسمى البلوكات الزمنية. الفكرة بسيطة جدا، كما تضع حدودا لميزانيتك المالية ضع حدودا لأوقاتك. مثلا يقول أحد الناجحين: من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا هذا وعاء مغلق لعملي أركز فيه تماما، ومن 4 إلى 6 هذا وعاء لصحتي ونفسي، أذهب للصالة الرياضية أو أقرأ كتابا. طبعا هناك محطات لأوقات الصلاة بلا شك. ومن الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء هذا الوقت مقدس لعائلتي فقط. في وقت العائلة هذا لا يمكن أن تمسك هاتفك لترد على إيميلات العمل، لأن هذا يسمى تسربا، يدمر وجودك العاطفي. كن حاضرا حيثما كنت. إذا كنت في العمل فلا تفكر في النزهة، وإذا جلست مع أبنائك فلا تفكر في العمل. هكذا نعطي كل ذي حق حقه. أيها الشاب المبتكر، أيها المدير الناجح، لا تجعل مكتبك هو السرير أو المطعم أو المجلس. افصل بين أدوارك بمهارة، كما تستثمر وقتك في جني المال وبناء المجد المهني، استثمر وقتا أيضا لصناعة الذكريات مع من تحب. فالمناصب تزول والشركات تتعوض، ولكن ابتسامة طفلك إذا كبر لن يمكنك إعادتها. أخي المستمع، في ختام يومك حين تضع رأسك على وسادتك، صافح ضميرك. هل أديت حق ربك بصلاة خاشعة؟ هل نفعت بدنك بطعام طيب وراحة؟ هل مسحت على رأس صغيرك أو بررت والديك؟ هل أتقنت عملك بما يرضي الله؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت ملك الزمان وأنت المستثمر الأنجح في عمرك. ولكن هناك مفتاح يتفق عليه كل الناجحين والعظماء في كيفية بدء هذا اليوم المتوازن. لحظة واحدة في بداية اليوم هي التي تحدد مساره كله. ما هو هذا المفتاح؟ وكيف نصمم بداية أيامنا لنكون نسخة طيبة ممتازة؟ هذا ما سنغوص في حلقتنا القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين أسأل الله تعالى أن يرزقنا بصيرة توازن أعمالنا وبركة تسع أوقاتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه،

0: أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، أبسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 96 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ما عندكم ينفد. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. وقد تقدم أنه يجوز فيما أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عندكم ينفد، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على التقريب للمعنى شيء عندكم ينفد. ونعرب هذه الجملة على الوجهين، ونبدأ بوجه الموصولية فنقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول عندكم. وقد وقعت صلة الموصول شبه جملة، ولا شك أن هناك محذوفا. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف عند لا بد أن يتعلق بفعل في هذا الموضع، لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون ذلك المحذوف فعلا، والتقدير ما يكون عندكم ينفد. والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل ومن الظرف عندكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الذي فيه أن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل

الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وشبه الجملة بعدها وهي عندكم في محل رفع صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى هذا يكون الظرف عند متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عندكم أو يكون عندكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وخبر المبتدأ وهو ما هو الجملة الفعلية ينفد. ينفد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على ما سواء كانت مسما موصولا أو كانت نكرة موصوفة. والجملة الفعلية ينفد في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وما عند الله باق جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عند الله باق، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب شيء عند الله باق. نعرب مبتداء على أنها اسم موصول فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول عند الله، ولا شك أن هناك محذوفا، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة في هذا الموضع. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والظرف عند يلزم أن يكون متعلقا بفعل في هذا الموضع، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون الظرف متعلقا بفعل ولا يجوز أن يكون متعلقا باسم فاعل، والتقدير والذي يكون عند الله باق. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف عند الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الذي فيه أن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فجملة صلة الموصول في محل رفع لأن الاسم الموصول ما في محل رفع. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى وشيء عند الله باق، والظرف عند يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عند الله أو يكون عند الله،
فهذا موضع من المواضع

التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الظرف. وشبه الجملة عند الله في محل رفع صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. باق، الأصل باقي، فنون المنكر المنقوص فحذفت ياء وعوض عنها بالتنوين، والتنوين حركة بعد حركة. فعلى سبيل المثال عندنا كسر تحت القاف، بل تنوين كسر، إحداهما علامة على حذف الياء والأخرى علامة على التنوين. باق خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، حذفت تخلصا من التقاء الساكنين وهما التنوين والياء، والتنوين نون ساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، ولذلك قيل باق. والجملة الاسمية ما عند الله باق جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو العطف. والجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الاسمية ما عند الله باق، أو على الجملة الأولى وهي ما عندكم ينفد، لأن العطف وقع بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على الذي قبله مباشرة، وجاز أن يكون معطوفا على الأول من المتعاطفات. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز في الجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أن تكون جملة استئنافية، ويكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق يخطر بالذهن سؤال: ما عاقبة من عمل بهذا واختار ما عند الله؟ فيأتي الجواب: لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والواو على الوجهين، سواء كانت واو العطف أو كانت واو الاستئناف، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنجزين، اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه اللام أن تكون اللام الموطئة للقسم والتقدير على سبيل التقريب: وربك لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واللام على الوجهين، سواء كانت اللام الموطئة للقسم أو كانت لام التوكيد، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نجزين فعل مضارع مبني على الفتح، لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والاسم الموصول لا بد أن

0: تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول صبروا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. صبروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية صبر جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والفعل نجزي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الأول هو الاسم الموصول الذين، والمفعول به الثاني أجرهم. أجر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون جار ومجرور. نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ونطل على هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقفنا عند هذه الآية فإنهم عدو لي، وذكرنا العداوة في اللقاء الماضي، وهنا أحب أن نقف على مشهد من واقع مجتمعنا ونموذج من نماذج أولئك الأخيار الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، وكيف ينظر الإنسان عندما تأتي الوساوس الشيطانية. لما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكيف أنه لابد أن يفكر الإنسان في قراراته ما بين نزغات الشيطان الذي يأمره بالإساءة بالمنكر بالظلم بالجور، وما بين أن يعرف الإنسان الخير في القرار الذي يتخذه. سأحكي لكم موقفا للشيخ خلفان الحارثي رحمه الله تعالى، الشيخ خلفان العيسري رحمه الله، وهذا الموقف يحكي لي له صاحب الموقف أحد الأصدقاء الكرام. يقول لما كان يعمل هو والشيخ خلفان معا في مؤسسة واحدة، خرجنا في فسحة الغداء، فاستأذنت الشيخ في أن أذهب إلى مجمع تجاري قريب من مقر العمل، ولا زال في الوقت فسحة. فلما وصلت ذكرت للشيخ إلى أين أريد أن أتجه، فيقول أخي هذا، أخبرت الشيخ أن أخواتي أتينا إلى محل تجاري، والموظف الموجود في ذلك المحل يعني كلم أخواتي بأسلوب غير مناسب ولا يتناسب مع الذوق، وقال كذا وكذا، ويظهر أن هنالك مشادة كانت ما بين هؤلاء البنات والتاجر. فالشيخ ما علق. لما وقفت قلت له هل تذهب معي؟

0: لا أنا لن أتي معك، لأن الشيطان معك. فتوقفت، كيف الشيطان معي؟ أنا بقول الشيخ خلفان أنا ما أذهب والشيطان معا إلى مكان واحد. قال كيف مع الشيطان معنا؟ قال أنت الآن تريد أن تذهب إلى هذا الإنسان وأنت لم تسمع منه ماذا حدث. أنت سمعت فقط من طرف واحد، أنت سمعت من أخواتك ونحن لا نكذبهن، لكن لابد أن نتروع في قراراتنا. أنت ذاهب لماذا؟ هل لتقدم له النصح والإرشاد في كيفية التعامل مع الآخرين، مع الناس، مع النساء، مع الزبائن؟ هل تذهب للشجار والخصام؟ هل تذهب للعراك؟ إذا لابد أن قبل أن تذهب تعرف إلى أين تذهب وماذا تريد أن تفعل وبأي داع تذهب إلى ذلك المكان وماذا تريد أن تحقق. قال فتعجبت كيف أن الشيخ رحمه الله لا ينساق هكذا للقرارات المرتجلة، وإنما قرن ذلك بعداوة الشيطان. قال ما أذهب مع الشيطان، فالشيطان هنا حاضر ويريد أن يتخذ من هذا الموقف مركبا ووسيلة للنزاع ما بين أفراد المجتمع. فإذا علينا أن نتأمل دائما في ما نتخذ من قرارات، هل هذه القرارات صائبة، وهل الشيطان هو الذي يغرينا بمثل بعض الأمور؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من مكائد الشيطان. أيها الإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا كما وعدت

أرادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال في الحديث المعروف، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد، عظيمة الخطر، كبيرة الأثر، صلاحه صلاح البدن، البدن كله والجوارح جميعا مع بعض، وفساده والعياذ بالله فساد للبدن كله والجوارح. وسميت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو، لأن أصل المضغة قدر ما يعني يمضغه الإنسان في فمه، فما أعظم خطر هذه المضغة سبحان الله، وما أكبر أثرها. فكل حركة وسكون تقع من الإنسان، وكل فعل أو ترك هو فرع عن مراد هذه المضغة. فالإنسان لا يفعل الصالحات إلا بأمر من هذه المضغة. المضغة هذه إذا كانت صالحة هي التي تجره إلى الأعمال الصالحة، تجره إلى فعل الصلاة والمحافظة عليها، بل ومحبة الصلاة، بل ويخشع في صلاته ويمتثل قول المولى عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك تجده يمتثل ويحب الصيام ويقرأ القرآن، تجده كذلك يحب الصدقة، يحب صنع المعروف ومساعدة الناس. فلماذا؟ لأن القلب صالح، والحسنة تجر أختها. كذلك إذا كانت هذه المضغة هي فاسدة، فإن القلب سيصدر للجسم بأفعال الشر. ستجد هذا الإنسان يكذب، غيبة، نميمة، بهتان، ربما يأكل الربا، ربما يأكل الرشوة، ربما يقع في الكبائر من الزنا وشرب الخمر والربا وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المضغة مع صغر حجمها إلا أن أثرها كبير وعظيم، سواء كان في الخير أو كان في الشر. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا، ستجد صلاح في القلب. وإذا وجد صلاح في القلب، فإن الصلاح الظاهر على الجوارح سيكون واضحا.
1: بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: أيها المستمع الكريم، ما أحوجنا إلى العناية بهذه المضغة إصلاحا، تنقية، تزكية وتطهيرا. ولهذا من الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه في ذلك ما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه مسلم. فانظر في هذا الدعاء كيف النبي عليه الصلاة والسلام يركز على إصلاح النفس، وإن أهم ما ينبغي للمسلم مراعاته في هذا الأمر أن يسأل نفسه لماذا خلقني المولى سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ ستجد الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إذا تقرر هذا في القلب ستجد أن القلب ينقسم إلى قسمين: إما قلب مشغول بالله، عاقل للحق، مفكر في العلم، يجتهد في تحقيق رضا المولى سبحانه وتعالى، وهذا القلب المشغول بالله عز وجل. كذلك هذا القلب المشغول بالله سبحانه وتعالى إما أنه وجهه مقبل على الحق بالعلم والعمل والسعي ومذع ورغبة وطلبا، إذن هذا نابع من القلب، وإما وجه آخر وهو أنه يكون معرض عن الباطل، منصرف عنه حذرا من الوقوع فيه، ويقال ويسمى هذا القلب القلب الزكي، أو يسمى القلب الطاهر، وكذلك كما جاء في القرآن القلب السليم. لماذا؟ لأن هذه الأسماء كلها تدل على سلامة القلب من الشر، وكذلك يدل على بعده عن الشر وعن الخبث وجميع أنواع الفساد. هذا النوع الأول وهو القلب المشغول بالله عز وجل. أما النوع الثاني قلب منصرف إلى الباطل، منحرف عن الغاية التي من أجلها خلقه المولى سبحانه وتعالى، وهذا كذلك له وجهان: وجه مقبل على الباطل مشغول به، نعوذ بالله من ذلك، ووجه معرض على الحق غير قابل له، نعوذ بالله من ذلك. إذن يظهر لك من هذا التقسيم أن القلب على قسمين، وما تصبه أنت وتدخله في قلبك هو الذي يظهر على جوارحك. فإذا

0: كان هذا الإنسان كثير القراءة للقرآن ويتدبر القرآن ويحفظ القرآن، كذلك يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعها ويسمع شرحها، والحمد لله الآن الأمور ميسرة من المواقع، من الفلاشات، من اليوتيوب، من أي مكان من هذه التقنية التي حبانا الله عز وجل بها. إذن ستجد أن هذا القلب حي بذكر الله عز وجل، وسترى آثار هذه المعلومات التي تدخل إلى القلب، ستجد آثارها على جوارحه، ستجده هذا عبدا مستقيما. لكن إذا كان هذا الشخص معرض عن القرآن ولا يقرأ ولا يحفظ ولا يتدبر، وإنما هو منشغل منهمك في الأغاني وفي الشبهات وفي الأمور الشهوات وفي الأمور، يعني يملأ قلبه من الشر، إذن ما الذي يظهر على جوارحه؟ سيظهر طبيعي أفعال سيئة وأفعال محرمة. إذن القلب هو كالوعاء، ما تودعه فيه هو الذي يكون ويظهر على الجوارح. فالله الله، احرص أيها المستمع الكريم ألا تدخل إلى قلبك إلا ما يكون يقربك إلى الله عز وجل وما يعود عليك بالنفع، وحذاري حذاري مما حرم المولى عز وجل عليك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة المهتدين، وأن يرزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا سليما، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبي محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نتدبرها اليوم هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الفيل، وهي كلمة أبابيل، في قوله سبحانه: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم ما يذكرنا الله عز وجل بعظمته وقدرته وكرمه هو ما رواه لنا القرآن الكريم عن أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه المعجزة الإلهية التي حصلت قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم هي درس خالد لكل من أراد أن يعتدي على بيت الله أو يتكبر في الأرض. فالتعبير بكلمة أبابيل يشير إلى تنظيم الله عز وجل للطير في مجموعات متعددة تطلق على جيش الفيل في لحظة القدر، بحيث يسقط كل طائر حجراً من طين مسدد على المعتدين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الكلمة فيها عبرة عظيمة، حكمة الترتيب الإلهي. الطيور لم تكن عشوائية، بل جاءت في أبابيل، أي في مجموعات منتظمة، كل مجموعة تؤدي مهمة محددة، وهذا يدل على أن الله ينظم أموره في الكون بدقة متناهية. إحباط كيد المعتدين. كلما ظن الظالم أنه قادر على هدم الكعبة جاءه عقاب الله بطريقة لم تكن في حسبانه. التأكيد على قدرة الله المطلقة، لا يقوى أحد على إرادة الله، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على بيت الله يهزم مهما عظمت قوته. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا معي في مشهد أبابيل. طيور صغيرة ضعيفة في ظاهرها، لكنها تنفذ أمر الله بحزم ودقة. وأحيانا يظن الإنسان أن صغار الأمور لا قيمة لها، لكن الله يجعل من الصغير سببا لنجاة كبير، ومن الضعيف سببا لهزيمة القوي. وهذا يذكرنا في حياتنا اليومية: لا تستخف بأي وسيلة في طاعة الله مهما صغر شأنها. كل عمل صالح ولو بسيط قد يكون سببا في حفظنا من كل المكروهات، أو رفع عنا مصيبة، أو إلهام غيرنا للخير. أيها المسلمون والمسلمات، إذا تأملنا في قوله فجعلهم كعصف مأكول، وجدنا نتيجة العقاب الإلهي. أهل الفيل الذين ظنوا أنهم أقوياء أصبحوا عديمي القدرة بلا أثر، كما يأكله الطير عن القمح. وهذه صورة صادمة لكل متكبر أو متعد، لتذكرنا بأن كل جبروت مهما عظم له نهاية عند قدرة الله. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية عاقبة الظالمين، فالظالم مهما عظم كيده ينتهي به الحال إلى الفناء والذل. أيها المستمعون والمستمعات، لننظر في حياتنا ونسأل أنفسنا، هل نثق بقدرة الله في حفظنا كما حفظ الله عز وجل الكعبة؟ هل نبتغي رضا الله ونحمي ما أمرنا الله بحفظه، سواء أكان مالاً أو علماً أو ديناً؟ هل نتعلم من الصغير كيف يؤدي وظيفته بإخلاص مهما كانت قوته محدودة؟ فالطير الصغير في أبابيلها لم يعترض أحد ولم يعصي أمر الله، لكنها أدت ما كلفها الله به. وهكذا المؤمن، فكلما أطاع الله في صغائر الأمور حفظه الله عز وجل في كبائرها. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض

يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هو

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا

هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء

بعام يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.

0: ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 23 من آيات سورة البقرة بعد 100، وهي آية شاملة عامة، وهي تأمر بتقوى الله تعالى في ذلك اليوم العصيب.
1: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ بتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تخاطب بني إسرائيل، بل هذا الخطاب لكل من خلقه الله من الإنس والجن ممن كلفه أن يعبده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟

0: السيرة.
1: جميل جدا. قوله تعالى واتقوا يوما لا،
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: وهو إدغام بدون غنة، حيث أدغم التنوين في اللام، واللام ليس من حروف الغنة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن،
2: جاء هنا إظهار يا أستاذنا،
1: إظهار التنوين قبل العين، والعين من أحرف الحلق. لا تجزي نفس عن نفس، عن نفس.
0: إدغام متماثلين يا أستاذنا هنا،
1: أدغم نون عن في نون نفس، عن نفس. لا تجزي نفس عن نفس شيئا،
2: هنا إخفاء،
1: أخفي التنوين من نفس قبل ماذا؟
2: قبل حرف الشين في شيئا.
1: جميل، وهو من حروف الإخفاء. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا،
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: ولكنه إدغام بغنة، حيث أدغم التنوين في الواو، والواو من أحرف الغنة. عن نفس شيئا ولا يقبل منها، يقبل
2: هنا قلقلة يا أستاذنا،
1: قلقلة القاف، ولا يقبل منها، منها
0: هنا إظهار يا أستاذنا،
1: أظهر نون من قبل الهاء، والهاء من حروف الإظهار أو من أحرف الإظهار. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، عدل
2: هنا قلقلة في وسط عدل يا أستاذنا،
1: دال، ولا يقبل منها عدل ولا،
0: إدغام هنا يا أستاذنا،
1: أدغم التنوين في واو ولا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها،
2: وهنا إخفاء أيضا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل الفاء، ولا تنفعها شفاعة ولا هم.
0: تكرر الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: نعم، تنوين في شفاعة أدغم في ماذا؟
0: في واو ولا هم،
1: ولا هم ينصرون،
2: وهنا تكرر الإخفاء أيضا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل الصاد. فالآية على قصرها فيها كثير من الإخفاءات والإدغامات، ولا هم ينصرون.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا. هذه الآية فيها أمر بالتقوى بعد الأمر بذكر النعمة، وذكر النعمة يقتضي شكرها، والتقوى المأمور به هنا تقوى هول ذلك اليوم، يوم القيامة. فهذا الاتصال واضح، لأن تذكر النعمة وهي نعمة الرسالة وتفضيل تلك الأمة على العالمين يستدعي تقوى ذلك اليوم، أي العمل بما ينجي أي إنسان في ذلك اليوم من أهواله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فالتقوى المأمور به معطوف على تذكر النعمة المأمور به في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نعرب جزءا من هذه الآية المباركة؟
1: جميل جدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الواو نقول عنها
0: عاطفة يا أستاذنا،
1: عطفت جملة اتقوا على جملة اذكروا، فهي في باب عطف الجمل الإنشائية بعضها على بعض. اتقوا
2: فعل أمر
1: مبني
0: على حذف النون يا أستاذنا،
1: فاعله
2: الواو،
1: واو الجماعة، وهو مبني على السكون في موضع رفع ضمير متصل. يوما
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: جميل، لأن المقصود منه اتقاء أهوال ذلك اليوم، أي أخذ وقاية، أي أخذ وقاية من أهوال ذلك اليوم، وليس المقصود أن يكون التقوى حاصلا ذلك اليوم فيكون ظرف زمان، لأن اليوم الذي هو ظرف الزمان يتصرف فيكون مفعولا به ويكون مبتدأ وخبرا إلى غير ذلك من مواضع الإعراب، لأن هذا الظرف يقال له ظرف متصرف. واتقوا يوما لا تجزي،
2: هذه لا النافية ولا عمل لها،
1: لأنها داخلة على الفعل، ولا النافية إذا دخلت على الفعل لا تعمل شيئا، بخلافها إذا دخلت على الأسماء. تجزي
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقابلة.

0: المقدرة على الياء يا أستاذنا.
1: لخلوه من الناصب والجازم، أين فاعل تجزي؟
2: نفس.
1: عن نفس
0: جار ومجرور متعلق بتجزي يا أستاذنا.
1: شيئا
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: ولك أن تجعل شيئا مصدرا، أي لا تجزي جزاء شيئا، أي لا تغني إغناء شيئا. يمكن أن تضمن تجزي بمعنى تدفع، أي لا تدفع شيئا، فيكون شيئا مفعول به. ولك أن تجعل شيئا كما قلت معناه معنى الإجزاء، أي لا تجزي أي إجزاء، أو لا تجزي أي جزاء. لا تجزي نفس، أي لا تدفع، أو لا تجزي جزاء ما، فيكون مفعولا مطلقا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وما موقع لا تجزي نفس عن نفس شيئا من الإعراب؟
1: هذه الجملة موضعها النصب.
0: موضعها النصب؟
1: نعم، لأنها صفة ليوما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
2: ولكن كيف تكون صفة يا أستاذنا ولا رابط بينهما؟
1: الرابط محذوف، تقديره لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، أي في اليوم. والرابط إذا كان معلوما من السياق يجوز حذفه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، أي في ذلك اليوم، فهذا هو الرابط. ونتوقف هنا في باب الإعراب.
0: وانتهى وقتنا لهذا اليوم أيضا يا أستاذنا.
1: يا سبحان الله، لم يتبقى لنا من الوقت ما نستطيع أن نجيب عن تساؤل فيه؟
2: نعم يا أستاذنا، لم يتبقى هناك بقية.
1: جميل جدا، إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان أعظم الناس إنجازا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. نواصل معكم رحلة صناعة المستقبل، لنقف اليوم أمام معادلة حساسة جدا، معادلة إذا اختلت انهار نجاحنا كله، إنها معادلة التوازن. أخي المستمع، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن ترتيب الأولويات وكيف ننجز المهام الصعبة التي تبني مستقبلنا، ولكن يقع الكثير من الطامحين في فخ مدمر، فتجد الشاب يغرق في عمله أو دراسته لدرجة أنه ينسى صحته. هل هذا هو النجاح؟ تأمل معي الدرس الخالد الذي ضربه الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما، حينما وجده يصوم النهار ويقوم الليل كله ويهمل زوجته ونفسه. فماذا قال له سلمان؟ قال الكلمة التي أصبحت دستورا لإدارة الحياة، قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مثل ما قال سلمان،

0: وفي علوم الإدارة الحديثة اكتشف الخبراء هذا المعنى وصاغوه تحت مسمى إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. يقولون لك أنت لست آلة، أنت إنسان تملك 4 محطات للطاقة: طاقة روحية، علاقتك بالله، وطاقة عقلية، عملك وتعلمك، وطاقة جسدية، صحتك ونومك، وطاقة عاطفية، عائلتك وأحباؤك. هذه الطاقات متصلة ببعضها، فإذا أهملت نومك وصحتك فإنك ستتعطل، ولن ينفعك حينها عقلك الجبار في إنجاز العمل. وإذا أهملت زوجتك وأبنائك ستستنزف طاقتك العاطفية، تستنزف بالمشاكل، فتذهب إلى عملك مشتتا محبطا. لذلك صرح العلماء والدعاة بأن من أهم سبل استغلال الوقت في الإسلام هو تنظيم الوقت بين العمل والعلم النافع وذكر الله، مع عدم نسيان حقوق الأهل والأولاد وصلة الأرحام، فكلها مجالات تصب في رصيد المؤمن. ولكن كيف نحقق هذا التوازن عمليا ونحن نغرق في المسؤوليات؟ يقدم لنا خبراء التخطيط أسلوبا عمليا رائعا، وهو تنظيم الوقت ويسمى البلوكات الزمنية. الفكرة بسيطة جدا، كما تضع حدودا لميزانيتك المالية، ضع حدودا لأوقاتك. مثلا يقول أحد الناجحين: من 8 صباحا إلى 4 عصرا هذا وعاء مغلق لعملي، أركز فيه تماما، ومن 4 إلى 6 هذا وعاء لصحتي ونفسي، أذهب للصالة الرياضية أو أقرأ كتابا. طبعا هناك محطات لأوقات الصلاة بلا شك. ومن 6 إلى 9 مساء هذا الوقت مقدس لعائلتي فقط. في وقت العائلة هذا لا يمكن أن تمسك هاتفك لترد على إيميلات العمل، لأن هذا يسمى تسربا، يدمر وجودك العاطفي. كن حاضرا حيثما كنت. إذا كنت في العمل فلا تفكر في النزهة، وإذا جلست مع أبنائك فلا تفكر في العمل. هكذا نعطي كل ذي حق حقه. أيها الشاب المبتكر، أيها المدير الناجح، لا تجعل مكتبك هو السرير أو المطعم أو المجلس. افصل بين أدوارك بمهارة، كما تستثمر وقتك في جني المال وبناء المجد المهني، استثمر وقتا أيضا لصناعة الذكريات مع من تحب، فالمناصب تزول والشركات تتعوض. ولكن ابتسامة طفلك إذا كبر لن يمكنك إعادتها. أخي المستمع، في ختام يومك حين تضع رأسك على وسادتك، صافح ضميرك. هل أديت حق ربك بصلاة خاشعة؟ هل نفعت بدنك بطعام طيب وراحة؟ هل مسحت على رأس صغيرك أو بررت والديك؟ هل أتقنت عملك بما يرضي الله؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت ملك الزمان وأنت المستثمر الأنجح في عمرك. ولكن هناك مفتاح يتفق عليه كل الناجحين والعظماء في كيفية بدء هذا اليوم المتوازن. لحظة واحدة في بداية اليوم هي التي تحدد مساره كله. ما هو هذا المفتاح؟ وكيف نصمم بداية أيامنا لنكون نسخة طيبة ممتازة؟ هذا ما سنغوص في حلقتنا القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين أسأل الله تعالى أن يرزقنا بصيرة توازن أعمالنا وبركة تسع أوقاتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟

يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ارتياد رقلي آمن.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد كلما تنفس الصبح بسنى الإشراق وانساب نوره في الآفاق. تعددت نعم الله تعالى علينا هذا الزمان وتنوعت، وسهل سبحانه للإنسان الكثير من أسباب تيسير الحياة، ومنها هذا العالم الرقمي، فقرب المعارف ويسر التواصل، وانفتحت به آفاق العلوم والأعمال والخدمات والإبداع، وجعل قضاء المآرب أسرع وأوسع، وتحولت الشاشات الرقمية إلى مرآة لا يستغنى عنها يوميا، وأضحت الأجهزة فضاءات رحبة واسعة مفتوحة تتبادل عبرها الكلمات والصور والمواقف وغيرها. ومن هنا تعي النفوس المؤمنة أن حماية المحتوى الاجتماعي والشخصي مع كونها ضرورة قانونية هي كذلك واجب إيماني ومسؤولية تربوية لملامستها صميم القيم ولب الأخلاق. فالكلمة أمانة، والمضمون الرقمي جزء من صحيفة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدرك الواعون أن الرقابة الذاتية هي حصن الدفاع الأول، فالمؤمن بطبيعته يعي أن من صميم طاعته وحسن إسلامه صون خصوصيات الآخرين، والإعراض عن مشاركة الشائعات، والتسامي عن الخوض في أعراض الناس، والتعفف عن تداول المحتوى الذي يمتهن الكرامة. كما أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التعليمية ومنابر الإرشاد والإعلام في إرساء ثقافة الحضور الرقمي الواعي، وترسيخ مهارات الإبحار السليم في الفضاءات الرقمية، وبناء وعي راشد بمسالك التجوال فيها، وتنمية ملكة التمييز والحكمة عند تصفح محتوياتها، وتعزيز مبادئ الارتياد الرقمي الآمن. وهذه الحماية للأبناء والناشئة تكون ببناء ما يجعلهم قادرين على فرز خبيثها من طيبها، وضارها من نافعها، وفاسدها من صالحها، ويزنون ما ينشرون بميزان الحق وجميل الأثر، ليكون ارتيادهم لهذا الفضاء الافتراضي نشرا لفضيلة، وبناء لمعرفة، وإشاعة لقيم، وترويجا لمحمدة، مجانبين مسالك الابتزاز ومتاهات التشهير ومزالق التطفل. يسيرون بوازعهم الإيماني ووعيهم التربوي، محولين هذه الحقول الافتراضية إلى منارات تسطع بالخير والمعروف، وتبث السكينة والأمان، يصان عبرها المجتمع ويحفظ أمنه بكافة أبعاده. بتقوى الإله اهتدى من سلك، وسار بنور يجلي الحلك، ومن يتق الله نال الهنى، ومن حاد أو زاغ عنها هلك. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يلوح الصبح، يخط سطور إشراقته، فتمضي نفوس على سبيل هدايته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.
1: أعوذ

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعمان.

السلام عليكم ورحمة الله التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم

يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جلالته حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. جلالته عزه الله يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. سلطنة عمان تؤكد دعمها لمذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤكد في بيان مشترك مع إيران على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، وتشددان على سيادتهما على مياههما الإقليمية، وتتفقان على مواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الدكتور محمد باقر قاليبوف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار، معربا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا للنهج الحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان ودورها البناء بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وخفض التوتر وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحيات جلالته إلى سماحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقرونة بتمنياته الطيبة للقيادة وللشعب الإيراني دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته وأبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. حضر المقابلة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني سعادة السفير موسى فرهانك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 66 على 2026 بتعديل بعض القوانين. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 على 2018 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 على 2023 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه. المادة الثانية تلغى المادة 146 من قانون العمل المشار إليه
كما

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 8 محرم سنة 1448 هجرية، الموافق 23 يونيو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. سلم الرسالة السفير جاسم بن عيد السعدي رئيس بعثة سلطنة عمان لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال استقبال فخامة الرئيس الموريتاني له بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أصدرت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بيانا مشتركا فيما يأتي نصه: عقدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية مباحثات في مسقط خلال الزيارة التي قام بها معالي الدكتور محمد باقر قاليبوف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي الدكتور عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وخلال الزيارة تشرف الوفد الإيراني بلقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، كما أجرى مباحثات مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وأكدت سلطنة عمان على دعمها لمذكرة التفاهم إسلام أباد الموقع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعما لتنفيذها بنجاح. كما أكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز. كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم إسلام أباد. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجيتي البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية. وفي هذا السياق اتفق الجانبان أيضا على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات صلة. وأكد الجانبان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادتي دولتي المضيق وحقوقهما السيادية. كما جددت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية، وأكدت على أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي. استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء اليوم بمبنى المجلس في مسقط معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، حيث عقد اجتماع مشترك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة. وأشاد سموه في مستهل الاجتماع المشترك الذي عقد بين المجلسين بالجهود التي يبذلها مجلس الدولة في مختلف المجالات وما يطلع به من أدوار وطنية
تسهم في دعم مسيرة

0: التنمية الشاملة وتعزيز العمل المؤسسي بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا بأن مجلس الوزراء يرحب دائما بالمقترحات والآراء والدراسات التي يقدمها مجلس الدولة. كما أعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة والمكرمون أعضاء مكتب المجلس عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء من اهتمام في ترسيخ ثقافة العمل المشترك وتعزيز التعاون المستمر بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية. واستعرض أثناء الاجتماع عدد من الموضوعات من بينها دور الاستراتيجيات القطاعية في تعزيز التنمية في المحافظات، كما تم تبادل الرؤى البناءة في كل ما من شأنه الارتقاء بالجهود المبذولة وبما يحقق الصالح العام. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي في إطار زيارة عمل رسمية إلى سلطنة عمان. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. اطلع مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية خلال اجتماعه على الأداء المالي والتشغيلي للهيئة، وناقش تقريرا حول تقييم ضوابط تسجيل شركات الوساطة العمانية وغير العمانية، كما استعرض مستجدات أعمال الرقابة والإجراءات المتعلقة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. واطلع المجلس كذلك على تقرير حول الموقف التنفيذي للبرنامج التحفيزي لسوق رأس المال وما تحقق من مستهدفاته وخططه التنفيذية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في المملكة المغربية في العاصمة الرباط لتنفيذ برامج مشتركة في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جودة العمل العدلي والقانوني من خلال تبادل الخبرات والتجارب المهنية. وقع على المذكرة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون العدلي والقانوني، منها مبادرة إنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والمساعدات القضائية ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي. استعرض المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة مشروعات تطوير الطرق والبنية الأساسية والخدمات العامة، من بينها تحويل مسار الشاحنات إلى الطريق السريع وتحسين الحركة المرورية وإنشاء مداخل جديدة بعدد من ولايات المحافظة، إلى جانب مقترح إنشاء مركز صحي يخدم أهالي المناطق الجبلية بولاية لواء. وقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وتنفيذ الدراسات والبحوث الاقتصادية وتنمية القدرات الوطنية في هذه المجالات. وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة على أن المذكرة ستسهم في دعم منظومة البيانات الوطنية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
1: هذه مذكرة التفاهم تعد خطوة من خطوات ممكنة لمركز الدراسات في الغرفة، وكذلك بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهدف منها طبعا توفير البيانات الموائمة لإسناد عمل المركز،

0: في الغرفة، وكذلك دعم صناعة قرار الغرفة، وكذلك يسعف في إجراء العديد من الاستبانات واستبانات الرأي والاستطلاعات التي يقوم بها المركز الوطني إحصاء ورفد الكوادر المهنية والفنية كذلك بين المركزين بإذن الله تعالى. نرى أن هذه نقطة مهمة وفارقة في تطوير عمل المركز الدراسات في الغرفة، وكذلك تقريب بين عمل القطاع الخاص وما تقدمه أو يقدمه المركز الوطني الإحصاء من معلومات وبيانات ودراسات تسعف الجانبين بإذن الله في صناعة القرار. المركز الوطني الإحصاء والمعلومات يقدم أو يشرف على الاستبانات واستقراء الرأي، وطبعا المؤسسات جميعها في السلطنة تعمل بالتعاون مع المركز لإجراء هذه البيانات، ويقوم المركز دراسات في الغرفة بعدد من هذه الاستبانات للقطاع الخاص خصوصا، وهذا التعاون مهم جدا للتقريب وتعزيز هذه الاستبانات ومخرجاتها.
1: دشنت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الشركات المرخص لها في قطاع الكهرباء برنامج امتداد لإنشاء محطات طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية، تخصص منافع إنتاجها للمشتركين على شكل أرصدة في فواتير الكهرباء، بما ينعكس على خفض قيمة الفاتورة الشهرية وفق آلية منظمة. أكد على ذلك الدكتور عبد الله بن سالم الشريقي، مدير أول الطاقة المتجددة بهيئة تنظيم الخدمات العامة.
2: هيئة تنظيم الخدمات العامة هي بطبيعة الحال منظم قطاع الكهرباء، بدورها تقوم على تطوير نماذج تنظيمية جديدة تدعم تحول منظم نحو الطاقة النظيفة، ويكون بطريقة سلسة بما لا يؤثر لا على المشترك ولا على منظومة الكهربائية. برنامج امتداد هو مستهدف فقط للمنظومات الطاقة الشمسية الصغيرة. الحين من 2017 الهيئة أصدرت إطار تنظيمي ومكنت عن القطاع الخاص والمشتركين من الاستفادة من الطاقة الشمسية والمنظومات الطاقة الشمسية الصغيرة، لكن المشترك أحيانا ما تتوفر عند المساحة الكافية أو ما يستطيع بناء منظومة طاقة شمسية في عقار أو منشأته الخاصة، أحيانا بسبب عدم كفاية المساحة وكذلك التكلفة سواء في إنشاء المنظومة وكذلك في التكاليف المستمرة المرتبطة بالتشغيل وصيانة هذه المنظومات. اليوم جاء برنامج امتداد بنمط مختلف، بحيث يتم تطوير محطة طاقة شمسية مجتمعية يتم إنشاء في موقع مناسب وبسعة لا تتجاوز 5 ميجا وات، على أن يحصل المشترك أو المستفيد في نفس الوقت على حصة من إنتاج المحطة دون الحاجة، يعني ما المشترك ما بيتملك أو ما بيشغل صين المنظومة الطاقة الشمسية، فقط بيحصل نسبة من الإنتاج اللي هي من إنتاج المحطة الطاقة الشمسية المجتمعية.
1: ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جلالته حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض القوانين. جلالته أعزه الله يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. سلطنة عمان تؤكد دعمها لمذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤكد في بيان مشترك مع إيران على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، وتشددان على سيادتهما على مياههما الإقليمية، وتتفقان على مواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. سمو السيد داذ يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. حرر النشرة الزميل حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019

عشر ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

0: تاب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.

حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار.

أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم

عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن

ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

عليهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

0: إياهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ونطل على هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقفنا عند هذه الآية فإنهم عدو لي، وذكرنا العداوة في اللقاء الماضي، وهنا أحب أن نقف على مشهد من واقع مجتمعنا ونموذج من نماذج أولئك الأخيار الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا. وكيف ينظر الإنسان عندما تأتي الوساوس الشيطانية، لما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكيف أنه لابد أن يفكر الإنسان في قراراته ما بين نزغات الشيطان الذي يأمره بالإساءة بالمنكر بالظلم بالجور، وما بين أن يعرف الإنسان الخير في القرار الذي يتخذه. سأحكي لكم موقفا للشيخ خلفان الحارثي رحمه الله تعالى، الشيخ خلفان العيسري رحمه الله. وهذا الموقف يحكي لي له صاحب الموقف أحد الأصدقاء الكرام. يقول لما كان يعمل هو والشيخ خلفان معا في مؤسسة واحدة، خرجنا في فسحة الغداء، فاستأذنت الشيخ في أن أذهب إلى مجمع تجاري قريب من مقر العمل، ولا زال في الوقت فسحة. فلما وصلت ذكرت للشيخ إلى أين أريد أن أتجه، فيقول أخي هذا، أخبرت الشيخ أن أخواتي أتينا إلى محل تجاري، والموظف الموجود في ذلك المحل يعني كلم أخواتي بأسلوب غير مناسب ولا يتناسب مع الذوق، وقال كذا وكذا، ويظهر أن هنالك مشادة كانت ما بين هؤلاء البنات والتاجر. فالشيخ ما علق. لما وقفت قلت له هل تذهب معي؟ قال لا، أنا لن أتي معك لأن الشيطان معك. فتوقفت، كيف الشيطان معي؟ قل الشيخ خلفان أنا ما أذهب والشيطان معا إلى مكان واحد. قال كيف مع الشيطان معنا؟ قال أنت الآن تريد أن تذهب إلى هذا الإنسان وأنت لم تسمع منه ماذا حدث، أنت سمعت فقط من طرف واحد، أنت سمعت من أخواتك ونحن لا نكذبهن، لكن لابد أن نتروع في قراراتنا. أنت ذاهب لماذا؟ هل لتقدم له النصح والإرشاد في كيفية التعامل مع الآخرين، مع الناس، مع النساء، مع الزبائن؟ هل تذهب للشجار والخصام؟ هل تذهب للعراك؟ إذا لابد أن قبل أن تذهب تعرف إلى أين تذهب وماذا تريد أن تفعل، وبأي داع تذهب إلى ذلك المكان، وماذا تريد أن تحقق. قال فتعجبت كيف أن الشيخ رحمه الله لا ينساق هكذا للقرارات المرتجلة، وإنما قرن ذلك بعداوة الشيطان. قال ما أذهب مع الشيطان، فالشيطان هنا حاضر ويريد أن يتخذ من هذا الموقف مركبا ووسيلة للنزاع ما بين أفراد المجتمع. فإذا علينا أن نتأمل دائما في ما نتخذ من قرارات، هذه القرارات صائبة، وهل الشيطان هو الذي يغرينا بمثل بعض الأمور؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من مكائد الشيطان. أيها الإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نتدبرها اليوم هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الفيل، وهي كلمة أبابيل في قوله سبحانه وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم ما يذكرنا الله عز وجل بعظمته وقدرته وكرمه هو ما رواه لنا القرآن الكريم عن أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة، فقال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه المعجزة الإلهية التي حصلت قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم هي درس خالد لكل من أراد أن يعتدي على بيت الله أو يتكبر في الأرض. فالتعبير بكلمة أبابيل يشير إلى تنظيم الله عز وجل للطير في مجموعات متعددة تطلق على جيش الفيل في لحظة القدر، بحيث يسقط كل طائر حجراً من طين مسدد على المعتدين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الكلمة فيها عبرة عظيمة،

0: حكمة الترتيب الإلهي. الطيور لم تكن عشوائية، بل جاءت في أبابيل، أي في مجموعات منتظمة، كل مجموعة تؤدي مهمة محددة. وهذا يدل على أن الله ينظم أموره في الكون بدقة متناهية. إحباط كيد المعتدين. كلما ظن الظالم أنه قادر على هدم الكعبة جاءه عقاب الله بطريقة لم تكن في حسبانه. التأكيد على قدرة الله المطلقة، لا يقوى أحد على إرادة الله، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على بيت الله يهزم مهما عظمت قوته. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا معي في مشهد أبابيل. طيور صغيرة ضعيفة في ظاهرها، لكنها تنفذ أمر الله بحزم ودقة. وأحيانا يظن الإنسان أن صغار الأمور لا قيمة لها، لكن الله يجعل من الصغير سببا لنجاة كبير، ومن الضعيف سببا لهزيمة القوي. وهذا يذكرنا في حياتنا اليومية، لا تستخفوا بأي وسيلة في طاعة الله مهما صغر شأنها. كل عمل صالح ولو بسيط قد يكون سببا في حفظنا من كل المكروهات، أو رفع عنا مصيبة، أو إلهام غيرنا للخير. أيها المسلمون والمسلمات، إذا تأملنا في قوله فجعلهم كعصف مأكول، وجدنا نتيجة العقاب الإلهي. أهل الفيل الذين ظنوا أنهم أقوياء أصبحوا عديمي القدرة بلا أثر، كما يأكله الطير عن القمح. وهذه صورة صادمة لكل متكبر أو متعد، لتذكرنا بأن كل جبروت مهما عظم له نهاية عند قدرة الله. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية عاقبة الظالمين، فالظالم مهما عظم كيده ينتهي به الحال إلى الفناء والذل. أيها المستمعون والمستمعات، لننظر في حياتنا ونسأل أنفسنا، هل نثق بقدرة الله في حفظنا كما حفظ الله عز وجل الكعبة؟ هل نبتغي رضا الله ونحمي ما أمرنا الله بحفظه، سواء أكان مالا أو علما أو دينا؟ هل نتعلم من الصغير كيف يؤدي وظيفته بإخلاص مهما كانت قوته محدودة؟ فالطير الصغير في أبابيلها لم يعترض أحد ولم يعصي أمر الله، لكنها أدت ما كلفها الله به. وهكذا المؤمن، فكلما أطاع الله في صغائر الأمور حفظه الله عز وجل في كبائرها. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن،

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا
4: نزم
1: خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، ويجلس في البيت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. هذا الحديث حول الزيادة في الصلاة، ما كذاك؟ تقدم الكلام على الزيادة، والآن كان الحديث حول إيش؟ حول الزيادة التي هي غير ناقضة للصلاة، وإن بعض تلك الزيادات تعتبر إيش؟ واجبة، أليس كذلك؟ خلف مقيم، هنا وقفنا، خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل. عرفتم سابقا على أن المسافر يجب عليه أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، أليس كذلك؟
4: لا.
1: إلا في بعض الحالات، من هذه الحالات إذا صلى خلف إمام مقيم، إذا صلى خلف إمام مقيم فالواجب عليه أن يصلي معه أربع ركعات، ما كذلك؟
4: نعم.
1: وذكرنا معكم بعض المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع، نسألكم عن بعض تلك الأسئلة. لقمان، لو كنت أنت مسافر صليت خلف إمام تظنه مسافر،
4: نعم،
1: زين، وليت مع ركعتين، وفي التشهد لك الحال قام الإمام ركعة الثالثة، هنا تبين معك أن الإمام مقيم، كيف تفعل؟
4: أسلم ثم أدخل معه من جديد.
1: من جديد صلي معه أربعة،
4: نعم،
1: صلي ما أدركت وتقضي
4: ما فات.
1: ما فات. طيب سؤال آخر هنا عمار.
5: نعم.
1: إنسان مسافر صلى خلف إمام مقيم ثم تبين له بعد ذلك أنه دخل الصلاة بدون وضوء.
6: نعم.
1: كم عيد الصلاة؟
6: عيد الصلاة ركعتين.
1: ركعتين.
6: نعم.
1: طيب لو دخلت مثل مع إمام مقيم وبعد أن أحرمت فسرت صلاتك بأي سبب من أسباب لن تفسر الصلاة؟ كم تعيدها؟ كم تقويها؟
6: ركعات.
1: تقويها
6: أربع
1: كم؟
6: ركعات.
1: أربع ركعات.
6: نعم.
1: تقوي أربع ركعات؟
6: نعم.
1: نعم. طيب بالمثال يزول الإشكال. هذا على كل حال مروان.
6: نعم.
1: الحال هو أنت مسافر الآن صلي خلف من مقيم. ما مصلي معنا العصر أمس؟
7: نعم.
1: أنت على كل حال بالنسبة لوي مصلي معنا العصر أمس؟
6: نعم.
1: هل وي يقول صليت معكم العصر بالأمس وتبين لي أن صليت بثوب النجس. مروان يقول على كل حال إني صليت العصر مع الإمام نقيب بالأمس زين ونسيت الركوع ما ركعت وفاتني الركوع ونسيت ما لم أتي به الآن هيك يسأل عن صلاته وهيك يسأل عن صلاته فضل إبراهيم.
6: نعم.
1: بماذا ستجيب لوي وبماذا ستجيب مروان؟
8: لوي عليه أن يعيد صلاته ركعتين.
1: ركعتين.
8: مروان يصليها أربع ركعات.
1: لماذا؟
8: لأنه انتقضت عليه بعد أن عقدت أربعة.
1: بعد الإحرام.
8: نعم.
1: وهذا لم تنعقد صلاته بصلاة الإمام.
8: نعم.
1: لأنه دخلها بنقض. ما كذاك؟
8: نعم.
1: طيب. هذا على كل حال المسافر الذي يصلي خلف الإمام المقيم. هنا السؤال إذا استخلفه الإمام. إذا استخلفه الإمام المقيم. كم يكون الصلاة؟ هل يصلي ركعتين؟ بالمامومين لأنهم مسافرون.

0: وكان كان يصلي مع الإمام المقيم، والإمام المقيم خرج واستخلفه. واضح سؤال واضح سؤال؟
1: واضح.
0: أنت مروان
1: نعم.
0: صلي مثلا خلف إمام مقيم،
1: نعم.
0: صلاة عصر مثلا،
1: نعم.
0: في أثناء الصلاة بعد أن صلي ركعة واحدة استخلفك، تقدم يا مروان، قدمت أنت،
1: نعم.
0: هل تكمل ركعة واحدة على أنك تصلي ركعتين فقط، ولا تكمل أربع ركعات؟
1: أكمل 4 ركعات.
0: تصلي أربع ركعات.
1: نعم.
0: المستخلف يصلي بصلاة الإمام، الإمام المقيم،
1: نعم نعم
0: 4 ركعات. طيب أحسنت، واضح جواب؟ لأجل الفائدة قلنا سابقا على أن المسافر يصلي ركعتين إلا في بعض الأحوال، من هذه الأحوال إذا صلى خلف إمام مقيم. نعم. ومن ذلك إذا فسد عليه صلاة رباعية في الحضر، إذا فسد عليه صلاة رباعية في الحضر زين، وأراد أن يقويها في السفر، كم يقويها؟ تفضل سلطان. كم؟
2: أربع
0: ركعات. أخوي 4 ركعات كما فسدت عليه، ما كذلك؟ من عليه، من فسدت عليه صلاة الرباعية في الحضر قضاها 4، سواء كان في الحضر أو في السفر، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: كما أنه لو فسدت عليه صلاة رباعية في السفر يقضيها
1: ركعتين
0: سواء كان في الحضر أو في السفر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: بخلاف المنسية، بخلاف المنسية، إذا نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر كم يصليها؟
1: ركعتين.
0: وإذا فسد عليه صلاة في وإذا نسي صلاة في السفر، صلاة رباعية في السفر نسيها وذكرها في الحضر كم يصليها؟
1: أربع
0: ركعات، ما كذاك؟ طيب هذا مثل مروان كان في سمد، قال أن يسأل عن مسألتين، يقول مثلا لما كنت أريد أن أتي إلى هنا نسيت صلاة العصر ما صليتها، أسألكم الآن هل في وقت الضحى وصلاة العصر بالأمس زين، ويقول أيوة معي أن فريضة الظهر صليتها بثوب النجس، هو تقولون
2: نعم
0: عليها لكل حال يصلي الظهر وعليه يصلي العصر، عليه يقبل الظهر ما كذاك، وعليه أن يأتي أيضا بالعصر، كم يقبل الظهر، كم يصلي الظهر، كم يصلي العصر؟
2: نعم
0: يصبر عمار
3: يقضي الظهر 4 ركعات
0: والعصر
3: ركعتين.
0: لماذا؟
3: لأن الظهر انتقضت عليه،
0: انتقضت عليه هنا كذا.
3: نعم.
0: ويقضيها كما فسدت.
3: نعم.
0: والعصر
3: نسيها.
0: ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، فذلك وقتها.
3: نعم.
0: هذا وقتها الآن، هو مسافر الآن ما كذاك؟
3: نعم.
0: من كأنها الآن وجبت عليه، صليها كم؟
3: ركعتين.
0: ما كذاك؟ وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما. وهكذا من نسي الإتمام صلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرى. وإن تكون قد فسدت فأبدلا كمثل ما قد لزمتك
1: أولا.
0: نعم. واضحة؟ كذلك أيضا لأجل فائدة، من فسد عليه صلاة الجمعة، من فسد عليه صلى 4 كان قضاء أو إعادة معه، يعني من فسد عليه صلاة الجمعة قضاها ظهرا، ولا جمعة؟
1: ظهرا.
0: قضاها ظهرا ركعتين إذا كان مسافرا، و4 إذا كان مقيما، ما كذاك؟ واضح ولا واضح؟
1: واضح.
0: من فسد عليه صلاة الجمعة قضاها كم؟ ايش يقضيها؟ لقمان. ظهرا ولا جمعة؟
2: ظهرا.
0: ركعتين ولا 4؟
1: 4.
0: 4 إذا كان
1: مقيم،
0: وركعتين إذا كان
1: مسافر.
0: أنت الآن لو فسد عليه صلاة الجمعة تقضيها، أنت مسافر، كم هو تقضيها؟ ظهرا.
1: كم؟
0: ركعتين. لأنك مسافر، ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب ولأجل الفائدة عرفنا أن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يصلي 4، ما كذاك؟ وأن المسافر يصلي خلف المقيم، أو أن المقيم يكون إماما للمسافر، ما كذاك؟ بقي كلام في العكس، هل يصلي المسافر بالمقيم؟ هنا السؤال عاد. أو العرف لأن يصلي المقيم بالمسافر والمسافر يصلي معه أربعا، ما كذلك؟ بقي السؤالان، هل يصلي المسافر بالمقيم ولا لا؟
1: نعم.
0: هذا السؤال واضح، سؤال ولا واضح؟
1: واضح.
0: مو السؤال
4: هل يصلي المسافر بالمقيم
0: أم لا؟ ماذا تقول؟
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: يصلي.
0: يصلي.
1: يصلي.
0: وادخل إبراهيم.
5: نعم يصلي المسافر بالمقيم.
0: والخلف في مسافر
1: بحاضر.
0: بحاضر. والحق في الجواز أي واهر. لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. والمصطفى صلى بأهل
1: مكتي.
0: مكتي. قصر وحثهم على
5: تكملتي.
0: طيب. إيش الدليل على أن المقيم على أن المسافر يأم بالمقيم؟ إيش الدليل؟
5: نعم.
0: هل ذكرناه في الحلقات الماضية ولا لا؟
5: ذكرنا.
0: حديث من؟ عمران.
1: حسين.
0: من حسين. إيش قال؟ من يأتي به؟ لا بأس. يأتي به مرة أخرى. ما كذاك؟ عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. يصلي بهم وهو مسافر، ما كذاك؟ كم يصلي هو؟
1: ركعتين.
0: كان يصلي ركعتين. طيب وأهل مكة يصلون معه كم؟
1: أربعة.
0: ركعات. يكملون. يكملون صلاتهم. يصلون معه ركعتين، وبعد أن يسلم الإمام برهما عندما يتشهدون التشهد الأول، ويكملون التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يسكتون منتظرين تسليم الإمام. فإذا سلم الإمام قام هيش قام المقيم ويكمل الثالثة والرابعة. هل ممكن يكملون الثالثة والرابعة جماعة؟ إذا كان مثلا ثلاثة أربعة خمسة يكملون الثالثة والرابعة جماعة؟
1: لا.
0: يبلى يكملون فرادى، ما كذلك؟
1: لا.
0: يكملون فرادى. زين. هنا أسئلة في الموضوع. المقيم والمقيم صدق المسافر، ما كذلك شيء؟
5: لا.
0: هذا الداخل مع الإمام وهو مقيم، داخل مع الإمام المسافر، وجده في الركعة الثانية صلى معه ركعة واحدة، بقي عليه أن يكمل الثالثة والرابعة، وبقيت عليه قضاء، بقي عليه قضاء الركعة الأولى. لماذا يبدأ؟ ثالث عمار؟
3: نعم.
0: فضل.
3: عليه أن يكمل الثالثة والرابعة،
0: وبعد ذلك
3: يستدرك الركعة الأولى.
0: كيف يفعل؟ إذا سلم الإمام يقوم للثالثة بماذا؟ بالتكبير ولا بغير تكبير؟
3: تكبير.
0: نعم يقوم للثالثة بالتكبير.
3: نعم.
0: ويأتي بالثالثة ثم الرابعة.
3: نعم.
0: فإذا أكمل الرابعة ماذا يفعل؟
3: يجلس.
0: يجلس. أحسنت. يجلس التشهد الأخير.
3: نعم.
0: ويأتي به حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟
3: يسدك ركعة الأولى.
0: يقوم للركعة الأولى. يقوم للركعة الأولى.
3: نعم.
0: ويأتي بها ثم يجلس ويسلم. كذا؟
3: نعم.
0: تمام. زين. طيب سؤال آخر، إذا استخلف المسافر المقيم مثلا الإمام مسافر والمأموم مقيم، الإمام المسافر استخلف مأموما مقيما، كيف يكمل؟ كم يكمل؟ كيف يصلي بالمامومين؟ المامومون بعضهم مقيمون وبعضهم مسافرون، والإمام إيش؟
3: مسافر
0: والمستخلف مقيم. واضح السؤال ولا واضح السؤال؟
1: واضح.
0: سلطان. واضح السؤال؟
4: واضح.
0: هذا ما هو السؤال؟
4: السؤال مسافر استخلف مقيما.

0: كيف يكمل به
1: من الإمام المسافر استخلف
0: مأمون
1: مأمون
0: مقيما.
1: مقيما.
0: نعم.
1: كيف؟
0: كيف يكمل به
1: زين.
0: الصلاة؟
1: تفضل.
0: أنه يصلي إلى عبده ورسوله ركعتين.
1: لكن هو يصلي بهم، يتقدم ولا ما يتقدم؟
0: يتقدم.
1: يتقدم.
0: نعم.
1: يصلي بهم كم؟ جماعة.
0: يصلي بهم جماعة ركعتين.
1: ركعتين. طيب. فإذا تشهد التشهد الأول
0: قام وأكمل صلاة نفسه
1: بنفسه، وإذا كان هناك مقيمون أيضا
0: يكملون
1: صلاتهم بأنفسهم
0: فرادى.
1: طيب، والمسافرون
0: ينتظرونها إلى أن يسلم، وإن سلموا فلا شيء عليه،
1: ينتظرون الإمام حتى يكمل ما عليه ويسلم.
0: نعم.
1: وإذا سلم سلم الجميع.
0: نعم.
1: وإذا انصرفوا قبل يسلم سلموا
0: فلا بأس عليه،
1: وهي الأحسن،
0: الأحسن ينتظرون.
1: نعم. وكذلك أيضا إذا تفضل بعض المأمومين وسلم بهم وسلموا قالوا فلا بأس عليهم. ما كذلك؟
0: نعم.
1: طيب، خلف مقيم
2: أربعا يصلي.
1: أربعا يصلي خلف مقيم، أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل. خلف مقيم أربعا يصلي، هي منصوب أربعا وهي منصوب خلف.
2: نعم شي.
1: تفضل.
2: خلف منصوب على الظرفية.
1: الظرفية. نعم.
2: نعم. أربعا مفعول به للفعل يصلي.
1: مفعول مقدم.
2: مفعول به مقدم.
1: أها.
2: والفاعل مسافر.
1: المسافر الفاعل حالي.
2: حال الفعل يصلي.
1: يصلي. خلف مقيم أربعا يصلي. مسافر.
2: نعم.
1: والفرض نصف الفعل. فضل لقمان. أنت على الجملة هذه. والفرض نصف الفعل.
3: والفرض مبتدا.
1: مبتدا.
3: نصف خبر.
1: خبر.
3: وهو مضاف والفعل مضاف إليه.
1: الفعل مضاف. طيب، الوقت انتهى. طيب، هل وقفنا؟
2: وين يزيد
1: في الزيادة الثالثة؟ ممكن واحد منك يقرأ أبيات؟ تفضل.
4: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه فإن
1: إمامه فعل
4: إمامه فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي مسافر، والفرض نصف الفعل، وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجئ بها إذا وكملت.
1: شكرا. أحسنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا.

0: أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله.

وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله.

في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيب

أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم

بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت

0: ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين

الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن

ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن

مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

بالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

0: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مسترشدون بالهدى الشريف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما بزغ النهار يفرش بساط النور، وأشرقت نفوس مغتبطة بالهناء والسرور. يتعلم المسترشد بنور الهدي النبوي الشريف أن يسأل ربه رحمة ومغفرة وعافية ورزقا ليسلك مسالكها ويهنأ بظلالها. فالإنسان بطبيعته يعيش مثقلا بأعباء حاجاته ظاهرها وخفيها، ولا يستغني عن رحمة تظله وعافية تجلله ورزق يغنيه ومغفرة تنجيه، فهو لا حول له ولا قوة إلا بالله. والمغفرة أسمى ما يطلب من الله، هي ذلك النور الذي يبدد ظلمات الخطايا. والسعي في سبيل المغفرة يملأ القلب طمأنينة ويمنحه حياء وإقبالا. والرحمة ظلال الهناء واللطف التي تستشعر في العبادات.

0: والعلاقات والتقلبات وما نستشعره من العناية الربانية حتى في أشد اللحظات وأصعب الأحوال، والعافية في طليعة النعم التي يجعلنا المنعم نستمتع عبرها ببقية النعم. إنها تلك المنحة الخفية التي تظهر عظمتها عند فقدها، وتشمل السلامة في الدين والبدن والقلب والعقل، والرزق ذلك الذي به تستقيم شؤون الحياة، وتصان الكرامة، وتسد الحاجات من كل ما يمد الله به عبده من السكينة والرضا وأبواب التوفيق والتيسير. وهكذا شأن المؤمن متصل بالله، ويجتمع في قلبه الشعور بحاجته إلى مغفرته تعالى ورجاء رحمته، متطلعا إلى عافيته، آملا في رزقه، يعيش متوكلا على الله، ماضيا في سبيل رضاه، مستندا إليه، مستغنيا به عما سواه. تقدم وسر في سبيل العلا، وخذ من نبيك نور الدجى، وبدد به الحالكات، فما تيممه المرء إلا اهتدى. وأحلى حياتك يا ذا النهى، حياتك في سنة المصطفى، لنا أسوة فيه، في هديه رحاب السعادة طول المدى. فهيا بنا لله ربنا، مع من يطوي الأيام على منهاج هداه ونور تقواه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 96 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ووقفنا عند الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن الذي كانوا يعملونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن شيء كانوا يعملونه، ويجوز في ما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام بتأويلها مع ما بعدها في مصدر بأحسن عملهم. ونعرب ما على هذه الوجوه الثلاثة، ونبدأ بذكر وجه الموصولية، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وصلة الموصول كانوا يعملون، وقد صدرت صلة الموصول بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كانوا، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يعملون، وقد وقع خبرها جملة فعل.

العقلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعملون متعد والمفعول به محذوف، والتقدير بأحسن ما كانوا يعملونه، وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير المقدر هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعملون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها صفتها، فإن النكرة الموصوفة لا بد أن تأتي بعدها صفة لها، فالجملة كانوا يعملون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها تكون صلتها، فإن الحرف المصدري موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى بأحسن الذي بل بأحسن عملهم، فتقدير الكلام بأحسن عملهم. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نجزين، نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل نجزين، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نجزين. ويجوز في الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون أن يكون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به الثاني أجرهم، فقد وقع الجار والمجرور بعد معرفة وهي كلمة أجرهم. وكلمة أجر وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فتعرفت، وتلك المعرفة هي الكناية، والمراد بالكناية الضمير، فإن المتقدمين يعبرون عن الضمير بالكناية أو يريدون بكلمة الكناية الضمير، كما نجد ذلك في مجاز القرآن عند الإمام الأكبر أبي عبيدة وهو المعروف المشهور في هذا الباب، واسمه معمر بن المثنى، وقد تقدم ذكره مرارا، وهو أشهر من نار على علم كما يقولون، وقد توفي في السنة التاسعة بعد المئتين من الهجرة النبوية، وعمر طويلا فعاش قرنا أو ما يقرب من القرن.
فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون حالا، وصاحب الحال هو المفعول به الثاني أجرهم، فالجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون في محل نصب حال. وعلى هذا الوجه يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بأحسن ما كانوا يعملون، أو يكون بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يجوز فيها أن تكون جوابا للقسم إذا جعلنا اللام اللام الموطئة للقسم، فعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة أسلوب القسم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب أيضا على هذا الوجه، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وهذا على رأي من يجيز عطف الجملة الإنشائية على الخبرية والعكس، والرأي الآخر وهو عدم الجواز هو المنسوب إلى الجمهور. وعلى جعل هذه اللام هي لام التوكيد تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة ما عند الله باق، أو على الجملة ما عندكم ينفد، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، أو هي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وصلة الموصول عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من. صالحا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز في صالحا أن يكون صفة لمصدر مقدر، والتقدير عمل عملا صالحا، وعلى هذا يكون صالحا مفعولا مطلقا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،
لأن الصفة تنوب عن المصدر فتكون نائبا عن المصدر.

0: أو تكون مفعولا مطلقا، من ذكر أو أنثى، من ذكر جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذكر اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من ذكر في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ذكر أو أنثى، أو التقدير يكون من ذكر أو أنثى، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال أو أنثى أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأو في هذا الموضع معناها التقسيم، وأو حرف عطف يأتي لمعاني متنوعة، ومن تلك المعاني التقسيم. أنثى اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون، حتى إن من النحاة من قال ببنائه. وقد تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لأنها منتهية بحرف التأنيث وهو الألف المقصورة، فإن الألف المقصورة تكون دالة على التأنيث، وكذلك أيضا في الألف الممدودة فإنها تكون دالة على التأنيث أيضا، وعلى هذا تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، فنقول في الإعراب أنثى اسم معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة المقدرة، لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، ومنعها من الصرف انتهاؤها بألف التأنيث. وهو مؤمن جملة اسمية، نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم

من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: حديثنا موصول مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 23 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تحث على أن يتخذ الإنسان من هول يوم القيامة وقاية.
3: فهلا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية لو تدبرها الإنسان وتدبر ما تحمله من تحذير لقشعر جلده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: المخاطب بالدرجة الأولى بنو إسرائيل المخاطبون بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم هذا الخطاب ينسحب على كل مكلف، فكل مكلف مأمور أن يتقي هول ذلك اليوم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن نوع الخطاب هذا في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
1: هذا الخطاب تضمنه الأمر اتقوا، وأصل الأمر أن يكون للوجوب، أي أن يكون المأمور واجبا عليه أن يمتثل ما أمر به في ذلك الأمر. فهذا الخطاب نوعه الوجوب، إذ هو مأخوذ من صيغة الأمر التي تقتضي الوجوب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة تكرار هذا الخطاب مرة أخرى؟ فقد سبق أن تعرضنا لمثله في الآية التي تحمل الرقم 48 من نفس هذه السورة.
1: جميل جدا.
2: وهو قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: جميل جدا. الواقع أن هذا الخطاب تكرر لزيادة التذكير والتحذير عن الانحراف عن تقوى هول ذلك اليوم، ولا يحصل إلا بالإيمان التام بالله ورسوله، بل وبكل رسله، والعمل بما أنزل من كتبه. فعلى أي حال، هذه الآية كسابقتها، إلا أن بعضها يختلف عن تلك الآية في يسير من الألفاظ، ولكن المقصود بالدرجة الأولى من التكرار توكيد التحذير وتوكيد تذكر النعمة، وأن هذا اليوم يوم عظيم يجب على كل مكلف أن يتقي هوله.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى: واتقوا؟ عرف لنا التقوى عموما.
1: التقوى أصل هو مأخوذ من الوقوى، أي من الوقاية.
0: من الوقوى؟
1: نعم، والتاء بدل عن الواو، لأنه من وقى يقي. فاتقوا هنا الأمر هذا افتعل، اتقى افتعل، وهذه الصيغة للمبالغة، لطلب المبالغة في ذلك. والمقصود بالاتقاء هنا أن يأخذ الإنسان وقاية من هول هذا اليوم كما أشرت سابقا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كيف يتقى اليوم؟
1: اليوم ظرف تقع فيه الأشياء، ويوم القيامة أهوال فيه، وأهوال كثيرة، ففيه ما لا يحتسب الإنسان، كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.

0: حيث تبرز الجحيم لمن يرى، فهنالك الأهوال التي لا يستطاع التعبير عنها. واتقوا يوما، فاليوم لا يتقى، وإنما تتقى الأشياء أي الأهوال التي تقع في ذلك اليوم،
1: وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة يا أستاذنا.
0: وهو جماع الأمر كله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من تنكير هذه المفردة يوما؟
0: واتقوا يوما، التنكير هنا للتهويل والتعظيم.
1: للتهويل والتعظيم؟
0: نعم.
2: وكيف يكون ذلك؟
0: التنكير، تنكير الأسماء، له أغراض كثيرة ومقاصد متعددة، فمنها التعظيم والتهويل كما هنا واتقوا يوما أي يوما عظيما. وقد وصف الله هذا اليوم بأنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهذا اليوم فيه الأهوال التي لا يستطاع التعبير عنها، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها،
1: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى،
0: ولكن عذاب الله شديد. فالتنكير هنا للتهويل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟
0: المقصود من ذلك أن كل إنسان مشغول بنفسه، فالأصدقاء في هذه الدنيا قد ينفع بعضهم بعضا، والأهل كذلك، والجيران كذلك، أما هناك فكل إنسان مشغول بنفسه.
1: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه،
0: وهؤلاء أخص الناس به. فهذا اليوم لا تدفع نفس عن نفس أبدا، ولا شيئا يسيرا، ولا تكون هناك كفايات ولا شفاعات، إلا إذا أذن الله بالشفاعة لشخص وارتضى ذلك المشفوع له والشفيع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قبل أن نتحدث عن الشفاعة، أود أن أسألك عن المراد بالنفس هنا في هذه الآية، أو في قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
0: النفس الأولى هي النفس الدافعة والجازية.
1: النفس الدافعة والجازية؟
0: نعم، والنفس الأخيرة المدفوع عنها والمجزية. لا تجزي نفس، المقصود بالنفس ذات الإنسان، ذات المكلف من إنس وجن. فالنفس تطلق ويراد بها المجموع من العقل والروح والجسد وكل ما يشتمل عليه الإنسان، أو كل ما يشتمل عليه المخلوق. فالمقصود هنا بالنفس نفس المكلف، وليس المقصود كل نفس. لا تجزي نفس مكلفة عن نفس أبدا شيئا. فالنفس هنا النفس المكلفة من الإنس والجن.
2: ولكن يا أستاذنا، حينما يقال أن النفس أمارة بالسوء، هل يدل هذا على أن الإنسان بكله ميال إلى عمل السوء؟
0: هنا إن النفس لأمارة بالسوء، أي باطن الإنسان، نفسه، قرارته، ما يشتمل عليه، نعم فيه ميل إلى السوء. إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس هنا هي الأمارة، وهناك نفس لوامة ونفس مطمئنة.
1: النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس
2: الأمارة؟
0: نعم، أما النفس اللوامة فهي التي تلوم صاحبها على فعل ما لا يرضي ربها، فيفعل الإنسان الأشياء ثم يلوم نفسه. والنفس الأمارة بالسوء تلك النفس التي لا تتخلص من السوء، تأمر بالسوء ولا تتخلص. وأما النفس المطمئنة
2: فنتحدث عنها في الحلقة القادمة يا أستاذنا،
0: بل نشير إليها في هذه الحلقة بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهي النفس التي نجاها الله من النار بفضله.
2: إذن نقول أن نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذا الحديث عن النفس وأنواعها الثلاثة.
0: جميل جدا، على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

هم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا في مشهد سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وهنا نتحدث اليوم في هذا المشهد عن قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين. أول ما يحتاج إليه الإنسان أمر الهداية، لأن حياته تبنى على تصوراته. فنجد في الحضارات القديمة كيف كان أولئك يقتلون أولادهم لأجل آلهتهم. نقرأ أنهم يأتون بفتاة ويقتلونها لأجل الآلهة، تحرق أو ترمى في نهر لأجل أن يزيد منسوب المياه فيه أو نحو ذلك من العجائب. وكذلك حتى بالنسبة للحضارات الحديثة سنجد كثرة نسب الانتحار في بعض الدول التي لا يشع فيها الإسلام. لماذا؟ لأجل التصورات، لا توجد هداية. بسبب عدم وجود الهداية تكثر حالات الانتحار، تكثر الحالات النفسية والأمراض النفسية. وأنا أذكر كنت أتابع أحد الدعاة وهو رجل متمكن من دولة خليجية ودرس في أحد الدول لفترة طويلة، دولة غير مسلمة، وكان يذكر نسبة عالية جدا في مراجعة الناس للمصحات النفسية، ذكر نسبة 75% يراجعون المصحات النفسية، يعني شيء عجيب. ولا أظنه يذكر هذا يعني من باب المبالغة، فهذا الرجل معتني بدقة المعلومة. فإذا هكذا عندما لا يكون لهذا الإنسان تصورات صحيحة يؤدي ذلك إلى أمراض، ينظر إلى الأحوال التي تمر به نظرة سطحية. بخلاف المؤمن، المؤمن يعرف أن الله تعالى هو الذي يسير هذا الكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجد في قول الله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن له تصورات صحيحة، وكلما كانت تصوراته أصوب كان ذلك أسعد لحياته، لأنه كما في الحديث إذا كان عنده خير أداه ذلك إلى الشكر، وإذا كان هنالك فيما ظاهره شر فإن ذلك يدفعه إلى الصبر، لأن لأن عدم الرضا بالواقع لا يغيره. فعندما يموت قريب مثلا لا شك أن الإنسان يحزن عليه. طيب لو أنه سخط على موت القريب، هل هذا السخط يعيد هذا الميت إلى حياته؟ يسخط لأجل مرضه، هل سخطه يعيد له صحته؟ لا. فإذا التصورات الصحيحة تريح هذا الإنسان في دنياه وأخرى. ولذلك سنجد هنا في هذا المشهد أن إبراهيم عليه السلام أول ما يصف الله عز وجل من الصفات العظيمة أنه قال الذي خلقني فهو يهدين، ذكر الهداية. ولذلك نحن نكرر دائما في الفاتحة الشريفة والتي نقرأها كثيرا في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا نال هذه الهداية نال خيرا عظيما. ونواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات بقية حديثنا في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من موارد

0: مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط. استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر. استمعتم إلى آيات عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.